شوشوني مسكتك كردونة جقابيلا جبيلا غزل زوزانا كحيلي عربي استورني مالا حجي مصابقي اذولادي عسيلانة دردو دردو

كيرك بخوين أدري وبالا خدمي أنا ما غارب بيت بيتي صار مجيء كرا خواري دي صار زوقيني أنا أصلاك إن دربا غير حمدان يا باري تكتش باري بقسم نابي خدي أنا ما غارب ذكر ناكم آتي مشابه بنا تفسيني قصاصي باري تدرناخين مدراب درخي

عظائم الود الامد اللي كيد الودين جميع آغر ومعقول دوست ودجمنون ياري ويلهند ريدي وانير ونشتين باشاين ردن بارا خودي ساري قال لك عاجز بلا ونهرم باكن وبرازي كي محمدين ودين عليه ودي بابي ويشي دي ساري لاو قال لك عاجز صبرا خو في بيني قال لاو جنه ودي بلا في راجع مني جا خاتون في ربي ودي روني مقابل مروني وكبرا محاضر قسم لاو خودي بينا مستنجا هاي بالي عاقل وصل بال سري مدينيه دي ساري رابن هرجم رحمدين ودي عاقلين ودي اغا نهرم او او او

لاوغ ليفت قران قول يا هدي دلي مدلي كيد لودينه لا يا هدي دلي مدلي كيد لودينه وطيرة كان بطن اجدان ندينه هنا بابا من زال ما يتابل كده ما هيدا يهتا بابا تميرات بقرة قينيتا تخراب سر آتي محمد ها غايد الودين يا هدي تيم سيويل بديوار وطانو نشي خلقه زيبينه سوزو قرار نظر قد بزيبره اجاغي بابا تجدنيا بتفينه جنب زيار ديوان آتي خويا مشينا بابا من دشين زيان زي حيفا بابا خواه ايرو لازم فنجال خوينا آتي خوا بخوه جنب بكي سكر حالا بابا مشكين حقي كله مدين ارونه تباتا

يا أي بانك كيا دقا بخبار العدل دلك العدل بس العرب نعود بيش بلينة وجاقة بابا مطبان دلك داري قتيل كيخوين فازو قرار من بخدير الدوشام حسين آغا يدل ودير نيكا حاميران محرامي لا من نبيج نبلين تخور تجال عاقلية تتنية زنام ايك بلا يخوف كوش اتر سب در بكي تخماتش من بابو كان خدير نابيج نامو صغير اتقرار شنانا قلياتي خونيش كيجار كوفك ميري خراب لبر ديواري خلقه بي خدي بيطار وبيطور بمين بخير.

كاش خلي بس ما نبيت ما لازم نعمل.

0: جديد حفصان عبد الشتاغوتي وجاب شاب لغست حولك حفصان رمز بيدي أو خونا خوم دايكو خوم خونا ما يتشبو لأنه هو دي جنطة شبو
1: حفصان عدمي وري داري كيفني شبادي خونا قعلا خوا خودي تيام وري داري كيفني شبادي خونا قعلا خوا خودي تيام بلادي تبو جدك غاني قندر كل ما لباده من الله لديم جدك سبيدار عني سر شبيه جدك رشمانا وداخل شريه جدك سعيد صريب سريه واسبيدار وواتيم داداري كي بانيت مضاني جدك رشمانا وداخل شريه دبتش دمان جدك سعيد صريب سريه خلاتي بانيت سريه واسبيدار وواتيم بلادي تبو بالبلك وواتي خوشي والي قاديم بازی که که واد سره بی بازی پانه سره بی که وکی دار سره بی که وکی فرادی یم آجا بلین زاری

بيننا يقد جامنا حسن يا خلنا ذل دخيل يطلهم الله للسديد أجد عبيل خلنا ذل ذل قانا شيم أوجود قاني كجود جاني تجود اسمي نار أبي نمالي تجود رشمانا بدا خشاني وتدزاني فانا جود كجيت يا او هر زل سوری خناد ابن سر اس بیدار او وحاد ابن بزان جو دیمه مکیت ایم او شو که دخانی بانه و بلبل دخانی سرین اس بیدار او رخ کات ایم او بازی که حاد سرین بلبلی دعو فراد و ازا

حد زعلك فيك اشغلت بس ما يبي الزنزور يقزر بحالك نال من يبي الشمر ويبالا لا لا لا لا أبي هاي اللي يقول كش خليل بس ماله بيجي بالي جمال لا لا لا أبي زاني حسن يجي بحال درفان الشمر وجازور بحال ناس تأخذ ده البيت ده ولا لا يفاضل ده الرد كهال الجاد بيجي تب ماله كوزش خليل ولا ده خدرا من زاني وحسن لا بشيكي عن إيش

مسك اخوي لازم كذا طوري طوره شيني دماجي بالي مسك اخوي تنادي باقي ضالي جوني خذ ضالي بربل كذا في الفراشيني وقتك يا شخلي تشالي خذ هالي حصل اهل النصري خذ بيني لدلك بهزار عشق هذيني دحد.

قرض بس كي خد الماخن بكون عسكري من البار يبا عشرين ألف اسمعني خوكم عدد الله هيل ما أدري هذي بس بعدي خد البار إلى خمسين بدم الشاكم وبس بعدي خد إلى خمسين بدم الشاكم عزم اللي ما أدري هذي حبايبي شن حرب بريش سال بس بعدي خوداكم خدي كسال وبيجي فيهم لما بس بعدي خوداكم خود انسان باجی بیش دیوار و زمین بسمانه خود خواشی دم شارکم خوب که با حسن که سگلانی بین لهدی لهدی من با هم بسمانه خود پانه لخو سوارکم آجامان و خزم عالم آن دنیا دبینید دالو بای منو بسمانه من اگل مهد دسمانه گیل کارو باره بسمانه

ćemo se nove, ja neko dreža, dilu draoza, a smuži ću si rebim, a zorim kod ne meni te kolje, bove hak na kut, čove men. I ja ragu, mali me her pegu, pegu od noveđe hlas nobi, ten je kjač halili, a hafsede išu leko dilu dreža, a ta zbiđima dvim še li dvim hlas bitu hlas žinovit av mohoma, am di hendabdu mohi inin, a vi goja hundati blalu makvari ma nabit, نبيش نموشي خلاص لك اليا الظالم كان مقامة جالك ودريشة فالرجوات كان خسري ماجي حفو كان أجب إجمال حفزاد وضان وفو أبو كانش خليل شو وفاتر بو خوشي كانش خليل مر حفزاد يجي هر بيقوت حفزاد يجي نرم وسط زيارة تيوي هر بيقوت وهر قريها تأوجي أمري خليكين أوجي في أمجرشو بيجان وجه آخر دي إن شاء الله هر دي بيجان

مستدنا ولو من وضعت ما موسى مستدنا وددك بار كروت جرنا موسى خبا مفاتنا وردنا خدمه.

خاص مالا ويلو من راس مالا خاص مالا وراس الراس ما باي باي للخاص مالا باي كورولي تل بتلا بريشان كارا شاير ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابو كورو دور بري دور قلبي اخويا بستوي

0: صباح هو دمو روجه وتفدا خوش بن قهدارين ارتال سربيلا نوت ونه نقطه بينج باجاري عمودي ولما قهدار دكنا يا مسعتوني بكب قلك مجار امي بورا بن صباح بخير بدورين
1: صباح بخير بدلدا وصباح مو قهدارين ارتال بخير وخشيبه.

0: أزيش تربي جمام نحازرن تجاري من علمينا وأنفيرنا بن جوان تجربي أخوة أز بحصة خلقي برنجة كي قشتيدكم لدفرة ما حطاني جي منك بصولك طنق ده أم بخونا حسن دوري
1: زانة أز بيجي بيج ما استقط بكم بري دروجان جيراني مال سرخاني راكتبوني يعني ما حمود زاني بوي باران بار احتمالا جسدي بينجي هابو درنجي آيواري سري سبهي واقا واقا وان قيرة قيرة وان بكا بعليفي كالحيفي داخيني ولي يعني ملتك امولونا يعني حيا نجي داوي كير نجي هستي ام بدي ناكن
0: ام خونا حسن من بارانا بيشي هات از جيهام كي و از مكيدي قو والله تدي اف در باس بو مالاما او افاياجيش خمساري در باس بو يعني مدزاني بو باران بي هم ارصادين جوي وطقس هم جوجي هاتي اقوارتن خلاص در باسي ما هادا هابو ايجا بيشتي قوك اف و دلوب در باسي مالا حركسي بو ايجا نه ايرو درو ولو دس بيكن وان ترقيعاتا چيتكن افجي مثلا صوباي وحازرتين وي يعني دمالي دا قل لك تشتهني قو يكجي تكذب با قو باشا يان ناب كيماني او فتحاتي دبر درياتي ايد بر شباكاتي قش بري قو زفستان بي قريك يك جوان سر راست بك ميان سر راست بك جي وقو بيتر ناس بك بي چپرس قريك لجموي هاي وحازر بك
1: وحازر بك هر تقلا بيد كيجي ريان مجي دفان روجان دا باران دبارة بهتر سيارة لسرويت شمطن قريك شوفير جي هاشي هبن راسي دا ما داجون سرعتي خوكين بك حاضری سیاره خوب بکن حمود تشتیوان که من نکم زوستان نوا که هاوینه اری دولابه ما زوستان و هاوین و حمود دمسالان همه هر اوه لگرک به حاضریه که باشتر اوه را کرن ایجار خوزا گشتید که به صوبات طبیعت گشتیجی یعنی خاصم دارون جانده پلین داران دوشن دار دسکنن ایدید تشتکی نما یا طیر ما طیر حمود هجرت کرنه به وی پلی اگر ماهیه یک کم دل دا امجی بهتر حزکن لما لرونین حرکه خوا کم بکن خوارنین کو گرم بهتر نیست که تشکر حیانها شوربه
0: ناهین میچینه
1: هینا تبروشین دایسر غازی
0: برا بارانه گبین و دورا
1: دروجین پیش ده انشاءالله
0: دوری نمجی وقتا ارکابانا باش با مولو خبار بکره و خوش شارتا
1: اوه باس که تسر عزمان حموه بربا آنی با

0: إجا قهدار ما دوان روجين سرماية دبلا أزشيرتك قرم بوفي دبدما ونهي لنسرما تفقرا وحركا وكين بك بمشن تابد ساعات روجي ده جبركو إيرو دنياي قلك خوش به روشا كشو هواي تابد العامود إيرو هما روكا عور فالا إجا عوران عزمان فالا إجا عوران ومجيم هرسر عورانه إيرو بلاي قرما هي بيستو حفتو إيباي داتك بحيا حجدان بقشتي وعزمانكي صافي به دمكي باشكم بمشن وبرخو بدن نبابي خوزا زايده وندو كارن بري خبدن حوشي يانجي افالاتيا البر ارتاي قالك خوشبويه
1: ناخم وقت كاناكن او امبار ناكن مين النومي بمشي
0: النومي خونا تشي ايرو تقال طيرادكي
1: تقو بار كرنما بو امجي بار بكن بار بكن جروتينا خوما بس تامجي افهم اجا مشي قالك باشا طيبت وقتا قول زفستان تي ولو خمساري تشيد بكسلاني تشيد
0: بك لدكون خبن خمينن
1: اف اه بس وقتا قوك بس يعني بروجاجي ايجو بطيبت او يقلك درناك بتدمالي بمينه نباشه مشى خبك جيانا خبك سرماجي هيا بس برا ام تكارب نقولو تمي من الويسر مبنرن ام قش لباجارين دفري تقريبا ملوك سرمتي ام ولو ام جينا كيمي طير كان ام جي معزول دبن دهندري خده اجا تدرد يعني الجوري قال دولتي اوروبي دبا بتنرد بيجن بيتر ورزش اخوت كن كاري خدكن دويق او سرماوان جي شخب تماميناش بسرمامه اوان حري زيد يجي اجا ابي كايا وقت قلت قالك باشا هجر مش مش بوتندروسيا مره مره جي شخ من الخوم قاتب قالك باشا يعني افزستان ممكن شش ماها بمينا دو دريجه اجا قدار نار تا ايروج ميها ساعتو ني وكي بوربن ون بخازن تبلي ما ببن بيتر جمر بيجن كاونش تحزدكن جي حياة خير روجانة دا ياندجي أنا روجانة دا وأكيد إنجي روج شخمي بورا بنبقلك مجرد نافا خلك أخدا دورين إيرو برنكة كي قشتيج خبلين جرماهية دانس بها بيستو حفطة إيفارا حجدي

0: جارك عندنا ملوفا قريان قهدارين آرتا إيجامي دس بي مجاري خبكن مجارا مامي بقى قاهية كي دس بي بكن قو إروج چاري تشرينا يكي روجا جهاني يا حيوانا يا أفبابونا أرمان جاوي بيتر قو بين بيراما حيوان بشك جنقها مي قرك أمولو بچعوي رحميلو بنارين أم تعديل فان حيوانا نكن أو حيوانانا يعني بربرسيارتي أما قشا يا جواكي بتواهي يعني بتعبت قو إما أم دبين اللي دفرع ما يعني حيوان براسي تقدر تني جواري أف كوش كانا قش برداينة أف بسي كانا رحمة حري أما زنبكن قوم هنا قفك نان دماز داك نوش بسي كابر داري مالير بابجن زي دي في تني
1: يعني بنا دل دا يعني قرينجي دانا بلاور وحيوانا ندر رحمية القلوان نايوة تيكو تاني مري خوارم بداوان ليل كيلكا وي نايشان دنا وان نخستنا يعني يانجينا بردانا وان تعاملا بحيواناتك والشارحي راستيجي دفيكو يعني بطريقاك منظم بأولهي بقرينجي بي ورا داين طيبت مثلا لقاحات هبن وقايش نخوشيها هبن يعني إنه تدبيزي كوشكي كي جز هنا كاكري قالك جاران درماجي بيدانا با يعني دفش جااليكو أم تشاوا بوان بدنو بستينن حيا دا آلية تندرستي فجي زي دولو اهتمام بيتنا إيجا هر إيرو روجا جيهانية لاوريا حيوانا نقرينجي بيدانا وانا أفخو درفتك كو أم حموجي بالي بكشين سروان حيوانا بربرسياريك قشتية دهنجام دا لاوريك يعني بي زرارة نا زمان هيكو بيجا نا فهم كرنو هشياري ومجيك هيكو تيبجيجا دمك خلكي ما دكارن باراسنا خوبكن جو لاورين كل شارع وجعدان وبربرسياري كو حم حمو هشياري تدبخن جواكا خوب بهتر يعني بيجي نوي قاصي كو ام بزان بن حيا نهاجي بلكي الولاتي درفا نولوي للولاتي ما هنا ام مجتمعك بهتر طبيعي جياندكن كو تشكو بسيك نافا جعدا وشارعي مهنا لتهر دفرين دي ترتو فيدي منين نابينا افنايكو ام باشكتينا نا أفتي معناكم هنا وكا باري جياندكن لي قرينجي بي ورا داين هناكي
0: نب مرا ونب وان نتنيش خلكي عادي تي خوستن جو كاسين بار برز جي قوك جهكي جوان يكار ببين نيام بكي ماني أف كوش كانا درزي كريبن يعني أو أري راستد ناب مدرونو تين بس قرينجي ناي دانوان لجهنا ولتاغنا زاروكن هن قلكي وان لواندخن وان ديشين أفجش ديو باف تي خوستن نبراستي إجا ويك چاوا دانوستن دني فيا كير بكي پرورد وان حيوانان
1: تشاوي كوت كوت كيت من هي بوبيا من هي
0: اجا قرك يعني او شرط مرجم برور ذكرنا وان حيوانات مالي داوي تشلوبه مجاره مي بي دكتوري بيطري احمد يونس وافبه

0: قدرمه ایرو چاره جوت مهیه روزا که جهانیه روزا جهانی یا گرینگی دانا بلاوران با آجالان و کام دل رحمی نزیکی وان ببن و بزنم چهوا سرداری خودی کرنا وان یعنی فمی بری خوب دن باجار قامش لوب مریه دکتوری بیطاری احمد یونس بخواه پسپور دوار درمان کرنا حیوانی الیف ده دکتور احمد صباحا تبخیر با و گلک سپاس دست تصاغبه لسر ویکاری هیجا کوتو دکی
1: وی هلا صباحا تجی بخیر سر چهوا صاغب ربي
2: صباحك بخير بقى دكتور احمد دامي جوان تشتين سركه دست بيبكن قافا قومروفك اللي دفر ما بريار بدا بقررين قوش خور بسيكه كيان كوتشكه كي خدي بكل مالي قرك بريوي تشبكه جبوكوك او حيوانه قواني جمخه تعدي نجهينوي واوجي وحيوانه يعني او مسؤوليك مظنه زانبه بير تشاوا دانوستندني بك يعني دباق قال لك جي ولود بيجن خلاص بسيكك يا حيوانك ما بين خدي بكن شي امي هناك اف وهناك خوار بديني وهو لي بلكي مسؤولي جلو مسترع كرم بك
1: نا اول شي صباح بخير طبعا مسؤولية فيتشتي قال لك ما ظن نتشتكي عادي يعني انه تبي حيوان كبين سواء يعني بسيك بي يا كوتشك بي تبيني قرأك تشتن اساسيات هن تزانبه وك مثلا انه حيوانك تعني جم خوخوتي كري عمري يدريج منك ان مثلا تبيش تشندرو جاي وتي درجه برد بابي الشارع جبرغو اي بعلم باقلم سر جو كيف اجير جينا باش قدر كامل مثلا عمري وان تقريبا نيزيكا جده صاله حياه 15 16 صاله عايشه بيترج هنا جيد من 17 صال فدبيك غور فيب يعني وك مثلا التزام وقت يعني تناسبك انه تاف حيواناني كيماني تي شغله ده بازا صالا خدي بك تنما برد ده
0: بل دكتور ولي كرمك
1: حسب جيتا مثلا مالا تشقب خاني كي قرتيب فتبنر بكات تشكار خدي بك مثلا بسيك سهل تر شبرقو كيف جدو ارتي حركاي زيدة تنية او نشاطات يلو زيدة ناخوش غيري دركتنك كيم يعني وقال كيف عانش خوي ارتي باعتبار اما وقتی که تو چکی خودی بکه گرک تناسب که اینو وقت حدیقاق جمته به حوشه عربی جمته به یعنی حوشه بکری جمته به فتکاره اینو کوچک حرکایی زیده ای نه وقت بسی که گرک های تجویدش تیجه به
0: دکتر ای مجی کوچکی که من هیه بابیه وقتا گوتی تفگری حزدکه چونو هاتن حزدکه حیا روژ کباران دبار باور بکه مجیر گوری زارو که آنیه و از نگی ویدکم و از درومی دردخم گره که دومی که وگره یعنی
1: آره راست تمام آره وقت بو بونجیجی بچوک مرو کارت حتی چخایش دو خواتی بکه باعتبار انو حجم هم چوکن او قاس زیدبون حجم جيجير نافي يعني واكيد نجي قدرتها مادي يعني وقت يق ناصبك انه ميزانيا يجير سمحين بحيواني خدي بك باعتبار خوارني وان هن اللقاحات وان هن مثلا دو بشكل دوري بفحص كرن جم دكتور كي بيطري سر حر تشتيرجي يعني قرأك تشكسيد مالي ده افراد مالي قش بيتشتي سبيتشتي رازي بني يعني هنا كان مثلا حساسي بوار ايش بسيكا ياش كوشكا ياش واط ترسل يا بي والله ام خدي ناكم بشتي فتراكي بيكون معارض شي بن دمالي دي ويدرخن يعني ديكش متفق بين سبيتشتي
0: بلي الدكتور قال لك كاس دماتي حيوانك هل دبجيرن يعني امل دفرا ما بسيكا كوشكا طيركن سيفوري جد في دما ضوي داخلك خدي دكن ام دبين لغوري شكلي ويدجرن لغوري كوزاروكي وان تشدخواز نازك بتشوك خوشك بيكو بنر بيبسيا فيلا وري في حيواني سبدي تشبا ايجار او تشيكاكو غريك ام هاشي هبن دما ام لاوريكي هل دبجيرن كوجبوي مالا ماجي مناسب بغريك ام هاش تشهبن
1: غريك اكثر شيء بوك ما قلت اكثر شيء اول شيء ما قلت انه تناسبك انه تشخاص يقضي بك فتراك دريجة قدرتها تاني مادية بيئتاني مالي دي مناسب تمام مساحتها تاني مالي دفي تيرا جي حيواني المناسب وك جاردي ما قلت منا خوازن بعيدين يعني سواء ياكو تشك بي ياب سيك بي تمام ودفي التزامي بك دي لقاحاتي وي دي حب نفس دي او مجير بيجين يعني حبي كرماج بو في حال قد خوشي بباريز وقد ويجي بباريز
2: اف لقاحاتنا سيستمك جمار هي يعني لقاحات بخوا متوفرن لفيدكي جيكاربي ولو
1: اللقاحات متوفر موجود سيستماوي صالي جارك سواء اش بسيكي ربي ولا شكوتشك ربي صالي جارك اكوتش كام جير بيجن لقاح سباعي يعني حفتنا خوشيا سروي دمنعين بسيكا هاي ثلاثي هاي رباعي حردو جيباشن لجمع اكتر شيء ام ثلاثي استخدام دكن طبعا ايما اللقاح كوتشكا اكثر شيء جامرو جي ترس او دا الكلب او جير بين سعار او جبر هلو ام قالكي اصرار دي كنسر لقاحات كوتشكا هين جي بسيكا بيتر اي بسيكا او جبو بسيكي يعني جبو وي بباريز جنا خوش نكاف اما اي كوتشكا بربونا اي جبو ويجي وجبو كسي دورا ويجي
0: دكتور قالك جاران نخوشيان دبينه تأعراضه لسر حيواني خود بينه لمالي بخو مثلا أز بخو قالك جاران دبينم أز دبينه مثلا خوارني ناخوه يعني

0: فاقمي بو قدمي به فبشكي زحمة ترى حيوان جي بعزبه ومروجي بير بيتر بتعبه.
1: جبو درمان عن جرك شو درمان بين دانوان درماني ايه مروفان ايه انسانا تعديل وان ناك مثلا وقت بيدان وان حرارتها تيسر مثلا شو يد بس سيتامولك بيدان وان يعني خافض حرارة.
0: لا سيتامول شينا بجوار سيتامول ممنوعة شينا أبدا. يعني درمان هلي إنسانة شيء تبني يعني أم وقتي الضرورة تمر بيشتغل مثلا في باع أف حيوان له بيرجي وي نيبي شوي دستيس بي تنكار أم كارن تشتن هن بديلا أم دلجة إنسر بس بس بس بس يعني وقتي أو جي جرك دكتورة كي بيطري جوار بيجي يعني أنا أجبر خوف أبدا تشيناب بيستعمال كرن لأنه سيتامول ما داك سام قل لكيش بسيكا وكوشكارا فورا فشل كبد دشيدك كرياتي الدم إيه حمراء قضايا سردك تدمريني يعني قاتل دبقى جبر قولوا سيتامول ممنوع منعا باتا سيتامول به ولا بروفين به ولا أسبرين به حريك أزاكوية هي وكما قول سيتامول فشل كبدي تشيدك وكرياتي دم اي حمراء كرياتي دم اي صور يعني تدمريني تمام اما بروفين واسبرين تقرحات تشيدك نزيف تشيدك دمع ديد اوجي فشل كلوي مفاجئ تشيدك تبين جنيش كي دمر
1: ناخو وقتاتين درمان كرين شو درمان تيدان وان
0: درماني وان جم أنا وكما تتبع سيتامول جبشري
1: مولو ميناقوت اي زاروكا دكتور
0: جمجي هاي ميتالجين مثلا ش حيوان هاري أم استخدام لكن عياراتي ما تختلفن هناك مواد فعال تركيباتي كيميائي تختلفن جبولو تشتنوان تشتي حركي ايوان خاصا وحيواناتي بشوك بالذات اي أليف قلكي حساسن ش درمانا يعني تبي ما هاي مروجي هاب
2: دكتور بلا أزفيج اشترى بيجم بريان ها بشار صالان ديسا كوتشكي من هابو صالكي القلم مالو قاحت خوي السباعي جي حمود قرتن دمك نخوشيا كوتشكا هاتي اسهالكي الدموي بوارتشي بو يعني سيرو جان ندخار نذا الدخار وهما هر تشتكت مع داي فدرشي بلا ازوي غازني جي بكم ازل ديركي بوم باور بكش ديركي تاقامش لو بحسكي اس حياة شو ما تلتمر بوي مقو بيداري بلكي اشوري هنا حيوانا الخودي تكن بهتر دكتوري وان سر وقت بن بزانبن تشدر مان دي بدني درزيك نما قلوي حيواني نخستن النظامية بازبو النظام ايه شيلك ابو او حيوان نوا دستي من مرار شو فجمر تختورك بشتي وبتشند روجاقو قو اجعري كتبو تدرزيك اجعرية اللي خست باي تسيرو مكسر علقة عند بايا ويخلاص بو باي عرسي هنا دلي من بيبي و اسخوا وكا انسانك يمقو خدي كرم قوس خدي لي درنكتم
0: اري انا راست بالا خبدي تدكتور تنيي هك بخاز حيوانك بيجم ويقرا حد درنكف يعني ناس بك انه تشي دكتوري هبه تسيل صرف ودك ابدا مرون اخواز حيوان جمرو نرى حد دركب ايه ابنا خوشيا بارفو نخوشي قلكي بيس يعني نخوشي فيروسي قلكي خطراوي هي عدواوي هي دنقل اسهالك وخويني شيد بي وقتا قوت خمول شيد بي ناوي چي برشاندن شيد بي جفاف زو شيد بي باعتبار اسهالاوي سوالا جسم دناهل يعني في مرور راسن علاج بك او سيرومات علاج بس مشكلة نسبة شفائي لا يتجاوز 15% يعني ايه بمر قور ما افصال يمكار كريه شقانا خوشيا بارفوج مراتي ازناب راح حد بن بس بالنسبة قلك كيم يعني بازش صدي دفلتن او جي او بازي دفلتن كي جانن ايه لقاح بربن يعني نأنو كتا لقاح ليخستيه جبوغي نخوشنا كفنا لقاح بارسنا يدك ويدحمينا
2: داعم
0: انو قنا خوش كتجي داعم قنا خوش كتجي يبيه لجبينا خوشيه درواس ببه
2: بله دكتور هجرم قلاب باقجية بكن قمارة حيوانا تشتكو هريزة دخلك كنكي جيولو الدلوان نرحته شوا كسك دكارة حيوانك خودي بك دمالي ده ولكي لك ويجي برنجكي صحي بهمج بوي خودي مالي واندامي مالي وهمج بوي حيوان بخوفه
0: أري أنا جرك يفضل إيه ما استمد بيجيم جرك صندوق عارم ليه هبة بوك صندوقك هاي مجرد بيجين ليتر بوكس جيرم ليه ورملة وان خاص هي يعني إيش بوق نهل مدمالي الدرجة بنا مال جي عاجز ببن نحيوان عاجز بب قلكي باش افتشتايا أو وق جارودك هي باقجي دكن جاري أو قمارة نافذر تخم روجي جاركي جرك باقج بكن تمام. وده دست خوب شو يعني أكتر نخوشي مروشي الترسا وشيد بيجن التكسو بلا.

0: اسمه أوداء المقوسات يعني أمجير بيجن. أكثر نخوش شيء شائع يعني تشكيدن تنيق بنق الإنسان ج ج بسيكا ولا ج ج جوجكا ك أب أمسر بيجن وك إنه تتعاملي بيرد كده مالي ده ج غيري نخوشين هنا مشترك قلك هنا بس أم نسر وان تشتغلن بس أم دا بيجن دا الكلب مشترك دورتا إنسان وحيوان دا أم نسر وان تشتغل أمسر تعاملها وقت أقول باق جياوي دمالي دي يعني
1: بله
0: اكثر نخوشي يعني قمروش يترسى وتكسو بلاست ما اي وقتي قد فضلات يوان وتشتي وان طاقشك
1: بله
0: فيفضل رمل اواني خاص باللي تربوكس اوان هبه وقتي يك جاري روجي جاركي وقمار ادنا بدرخ وتشتكي دلتو بشتي دستي خوب شو نتشتكتني يعني
2: دكتورة من الدفرك يا جيان دكن يعني قال لك حيواني إيه برداي وكوتشكي برداي وبسيك لشارعي هنا دبقى فيك يا باندوري لوي حيوانا هندر بك دماغو يك بخار درد خيب طيبت أفانا إيه برداي نمو عقمن يعني أف برس جريك دهيلقو خطر لساري ووي حيوانا هندر دي جي جي ببه
0: طبعا جبلقو او حيوانه دندر ده بيكون اما ما نظامك تلقيحي تطعيماتها دعي اما ايش درفة تشتك نبرنا فممكن قال لك نخوشي هنا مثلا وكانا تقو بارفو او اقل كي شائع جمادة الكلب او جير بين سعار تمام او اف طفيلياتي خارجي وك قراد ابي جرب شيتكن يعني وك قراد اف سبي ما سبي يعني بالعامية ام ديفيجن سبي تيك اف واند ممكن بنقل اف تشتاي يعني إيش حيواني شارعي بنقل احتكاك شيء بقدر كبن بواره بنقل افتشتانا
1: دكتور دداوي ده داوي عليها بيفيني ده بيامه كتها بجبو هركسي كود فكرة حيوانك يخدي بك إجا شيرتي هري زيادة جرك بالاخو بدي ولو تشان شيرتي انجرين كرم بك
0: أنا إيم أزواج مكي حيوان كي أليف دمالي خدي بك جرك أول شيء التزامي بك وقت أول شيء تيخ بيش ياخد إنه أقل شيء إجده صلاة حياة بازه شازه صلاة الجنب المالي خدي بك دفي قور بي مسؤولية به ودفي وقتي بيهبه يعني أنا مثلا وقت أس كدكتور كي باي تري أس بوقتي امتنا أشوار حيوانكي إيفي إيك قلت اهتمامي تخوز المالي أس خدي بكم تمام فاجبر له اسخدي ناكم يعني لانه وقتك جيرد فيه اهتمامك قلتي زياده جيرد فيه دبيت جور ويب وقتي تهب قلت خوارناي بدي قلت جيجا مار اي باقشك وقرك قدرتها تاني مادي جهب قلت كارب تكاليف يعني خوارني بدي قلت كارب يا خوارني واني خاص بينا يا تخوارني مالي داي جي تشوى ما بيانا قلت قرك تزانب قلك خوارن هن ممنوع اكتر خوارني السير يا بيفاز تيدب يا شوكولاتة يا مرتديلا أفانا ممنوع جرك نجيوا إخ شوربونا يزيدب جرك نجيوا
1: إيه شيرين دكتور حلويات
0: حلويات شيدب بس نب نسبة قل كي مظلم يعني براقة مثلا أسبوعي جارك كده سيجارو جارك كده هناك خوار عادي تمشكلة تنين بس نب بتشتكي دائم يعني يفضل تم خوار نواني صحي بتشيتر
1: بله بله دكتور أزي بخوار قمع تبقرم جاري خدينا كتشتك لازم وزباري خبد مهتا وكتجي قوتي يعني إنسان تشبك جارك حقي ويبدا إجاه في دارم بيتر هشياري ديم جاري دا تشيبب
0: سرچعبيم وبري جيسي وبري قشي جي آخر شي ما نقول إنه دفي وقاية كارب كارب أو لقاحة سنوي بدي وكارب حرسيمها حب نفس أو جيربيج حب ديدن حبا كرماء يعني حرسيمها بقي أبتشتي جير دفين تشتكي دلنا في جير
1: بلي قال لك سباس بوتا دكتور بيطري أحمد يونس بسبور دواري معالجة حيوان أليف ديرو ميفاني ما بوش قامش له قال لك سباس بوتا
0: سر شعبي ميت صابي سباس جورجي ساعتها وخش
1: سباس
0: يا أهلا وسهلا

0: قدر ما دوباره اسلاب الوبن تقريبا ساعت و 5 دقه جبر ما دس بكاروجي تمام بويه لهنا 20 دقيقه ما مايه وجي تكارم بيامي خوريكن بمرابن بظان بتش مجار ما نقلك تشت ما نمي قلبكن حيان ها مجار خوش بدلي من بو نبدلي دل داب وما عاد ياخذك شو ما عاد ياخذك
1: حيوان قال لك باش مرب تعبي رحمي الوان بنر ويقوش وان حزدك خدي بك از اهم لو فوبيا وان لجمه هي تايبت كوتشكو بسيك ونظن مولو أخدي كرناوان دهندري ماليدي بمر قلك يقران
0: قلك زحمة تتبين أها إيجار أز دخواز مصلابك بشي مسر قحريته جهر كسيكو دل نازكة دل تنكة برحمة فان حيوانان جهوارك جوانا بيضادك قلك إيرو شلتر ما شلتر جحازر دك راستج بوي فان حيوانان كو إيل جعدا بمينن إدي جي كيوان هبو خلكيجي بباريس إيجا قداري ما إجمرا بيجن ونجي كسيكو إج حيوانا حزكن حيواني ويا أليف دمالي دهي ونخدي دك كنا يانا هجرهم بخاز ناويان وديمان واجي مرة بشينن أملوان بنيرن لسر فان رقمان وندكارن بيوندي جبكن تلفون جيكسر ليخينن لسر برقمي صفرناها سسي صفر دسدو تشلو سسي چار سدو حيشت
1: جبونا ميان صفرنه نه بينج حي صفر شش چار نه سسي

0: پاییز دماغ و امده بیژن خوراد گهینه تی و واتیا حاضر تیا جود کاران جبو سال کنو جبو ورز کنو جبو دانی نا چاندن کنو لی مخابن حتا آن کادورین گلک جود کار هنی هین فاتوره خوشی به دست نخستنه و زحمتیه کمازن ای سالهات پیشیا جود کارا جبو مسئله مازوتا بلند گلک جود کار دماتلوان رودنی انتبوان رودنی بی کمی ای سال چاوا بکن یعنی او فاتوره ام بستین انتنی حقی مازوتی در نخواند زانن مصروفة آجود كاران نتني مازوطة نقلك تشتن قو يك جوان بزرة أنا إجا دسبي بويا بزر خويا البازارة فايدا دبا إيصال هنكي درنجي دا حرتشتي دا چي بويا بلكي أم مسلا تفليبوني ودمجيجي باندورا خباش دكا همبري وي سازيا آبر كرنا توف أو جي إيصال هين ونبويا صالانا ودبو عقودي ويهبون بجود كارارا چي دكر إيصال حتى آنا كا تشتكي ديار تنية إجا بري بازرگان جهابون و اف مؤسسة جهابو كسن هابون متعاقد بفي مؤسسة يردورين شخور او بزرتانين و كسن دي ترجي شخور جبازرگانا دكرين اي سال تاني اف بازرگانن حطا آنا كاهين او مؤسسة فنبوية جا قلو تيرا خلقه و جودكارا هي كاوي چلوبة دي بيجن خياي بوهابو جيته چهويا
1: غازني خلقه هي كو بوهابو نكتي تايبت دورامة وكنابي آستا يكمين ام جنم دي چينن پشره جهتي بقوليات لپشتوي و هري داوي عطريات خلقه جي إيصال حمو برهمين خواه دانا حكومتي تشتكي شخورا نهيشتن إجانها غازنو دي تايا كو كاف بزر ويشكو داري بكرن نرخاويا بلند إجا قداري ما چما نرخ بلند بون لي چهويا أبا بخوي مجارامة به وبريز محمد حاج صالح أو جي تاجر مواد زراعي جدر بيسي ميباني مبه بشتي ويسراني لهيبيا مبن

0: ليدا ليدا جو تيارو بدا سبيكا راستي مها چاندينيه و ايدي خلق دس بيمو سميدكين ديسا جو تيار ودقاري حصابي خودك عرضي خو حاضر دك جي سمادي بقري جي محروقات سوتمانية حيا بقيوان بزرانكو اوانا حمو اساسا جبوي موسمكا چاندينيه ايجا ايرو بيهتر من نزيكي سوكي ببن هرغازنا بلندبونا نرخي طوف نرخي بزر چيبو يه بيهتر بزانبن نرخي وي چاواي متوفري يانجينا ميباري خو بدن باجاي دربيسي نها بمرأي ميواني من محمد حاج صالح أو جي تاجري مواد زراعي باجاي دربيسي دما تخش با وصباتة بخير ببريز محمد
1: تجي بخير يا رب صالح
2: صباح تجي بخير ببريز محمد أميج بلندبونا نرخي بزر داسبي بكن ولو تي قوتن إيجا نظام أبيكا يا راستي كابلندبين بچا آوائي سدمتي
1: يعني سر بزري قنم
0: بقشتي يعني بشكل عام أف بلندبون شكو داري هاتية بچس هدامي سباباوي تشبو
1: قدر سباباوي هرسال بي وقتي ما حفتاد تقريبا ما بس دس باليد بو إداري قنب دعقمان حطاني سري سالي قنب دعقمان حصابي بزر ذكرن أي سال أف تشتاق قشتني وقنب قش برات راشتين شو داخل إيجان زرام سر أساسية بيجن هنا داخل ويقول بغر بليون بحق بين جوا فقيرين البيدة إيكاي شو وقت بغر بليون شو وقت فقيرين شو وقت يعني بابو وقتها بزارة يوروبي وعالم زار بكن والجم مزارعة كسكي عالم الجم خوناش عالم يقشي راكر جم حكومتي فروتن ونالجم تجارة هاي ونالجم حكومتي هاي ونا يعني هالصال بكتار بزار عالم قيد مولان دن حتى سري سالي في سري سالي جنب دوزع عنده جنب خلاص دن إيجان سال أفتش تاق قشت الني
2: يعني أنا بزرتني يعني يالسوكي
1: بزرتني بخدي حتى أنا الجم تجارة هاي ونالجم مزارعة هاي
2: بزري إيه جنب بيت الخلكي ماوي داتينن
1: جنب تاني تنا جنب تاني كيم جنب تاني تنا جا هاي مواضيع دن قش متوفرن بس حاليا جنب يعني قش كد سياح حكومته وحكومته قش راكر برش داخل على أساس سر اشتغالي يقولوا هيد بيقولوا الوربع قميني قلع أساس سيدة شهر حزار طون بقرين بين الجزيرة بس ترى تشكيناك أفسد شارة حزاريك بشيش ترى تشكيناك
2: ما استيعاب جزيرة قيسي مثلا كمية قط
1: قال لك جير لازم الجزيرة بحر الجزيرة يك جاكيد بجزيرة بحر يعني تشتاج بحر مسترتن
2: ما تجاري ولو تجاري ولو كميات جوارد هاتن دس نيشان كرين قوي شارة حزار طون بيان بازده حزار طون نظان مأقر أزل
1: والله ولو دعايتك هيد بي على صاد وراء شارة حزارة حكومة فاق بشينة بمنطقة حسك محافظة حسك اترا تشكينا قنم خلقة يعني عالمي الجم خانهش عالمي يجيش راكر فروت حسابي خو كسكينا كر
0: بريز محمد دبي جنوي ورج آلي حكومتي وهاجر هاتي مها درقنا كيفاش برنا هاد دماوي هاجر هاتي أجد بيجمها
1: بلي قرق على يعني خو خلاص بو وقتا بزاري إيروبي يعني جد بازده ما يورد خلاص العالم مش بزار
0: باش أباج بوي جنن بو هاجر أسقالة جهو بقوليات وعطريات بكم وقو بقشتي نرخي وان بلند بويا چي قيسي هاتي سريو مقارنة بصالة بري تشتكو دنوا سوكي ودستي بازرگانان ده هيا إيرو تجارة ده
1: بخدي بقوليات يعني أنا مواد طوابع كزبرة ما كزبرة كمون كمون بوهان أبوي يعني كمون دورة 2500 دولاري أنا بوهان أبوي بس كزبرة بوهابوي كزبرة بوهابوي نلبر بوهابوي يعني عالميا بوهاي لجدرفة بوهاي
2: بقوليات مثلا لجمع درجة دواتي جه أو سعراوي هاي شلو هي متوفرة نمتوفرة
1: جه متوفر جه كيف الطلبية بغاز متوفر كمياتي كمية بغاز متوفر جه بس هذا عن شو يعني مشكلة أنا يعني عرضيته هي دبيت حصرا بك قنم شيء تبي جه هي جيت نقار بك جه يعني عرض دبيت يبك قنم عرضي بريزب دبيت يعني صار شو جه بي صار بيبك قنم صار شو نيجي كيس برا بو بيبك قنم يعني طلبية قنم هي
0: طلبيا جنم هي وجنم بخوك طوف وبزر البيدري تنيه از خوازم برس بك محمو جوري طوف وبزران يعني حمو اصناف ايرو بلندبون كاتي هجرس قال جهبكم بقوليات طبق مهرته جو جنم تنيه او انا حمو بهابون حمو انواع ايوان
1: خدي انا جهنه بهانا ويا جه دورات 25 دولار يانا كز برا حكي بهابويه حبت البرقي حكي بهابويه بس نه يعني نه مثلا انه طلب يا بزر هي سر بوهاوي عالميا بوهانا بوهانا درت كبش دره
2: طلبها خلقيل سر هي الفانا
1: ودي طلبي سر كزبرا قال لك هي سر كزبرا يعني اتشنا كلف سر عالمي وراس انت فروتين وخلق بر خد قرين انا اول يوم وسمي يعني تشلوش دراسه دشنن ترى دكرو دفروشن دكن مصروف بر خد قرين يعني وقت ما داقس عافيه هما
0: باشا بريز محمد إيرو راستي قازنا خلكي هيا كوفانا بلند بونه هرمن مجي قوتي يعني أو مؤسسة أكثر البذور إيدي نفع علي نكتي مريتي ده نكار بخلكي فهر تشقي ستا جرجي وكواب فان بلند بونه نرخي طوفان جي تأثير بونه يعني دماكو أف بخوتي وج مصدر بلنتي يانجي بقشتي قالك عاملة دي تر هيا كبوي سدم أف بلند بون كاتي طيبتها قلت قالا كزبرا كرتا قو عالميا تقالا رشرش كي جيكر
1: يعني أنا وقلنم يعني جم كل أنا حانيا قلنم لفرج جم كسكيتنا أنا جم مزارع أنا جم تجارة هاي من الجم إداري هاي جم كسكيتنا يعني وقلمي هاي قشو جم حكومتي كاقلو جو حكومت بغربين بعقمين فقرين برفا نقرين فركس نزانا ويعني الجم واجي خلقة بها يعني سالي تشوني وان قلنم وزعها بشار سدو بينجي دولاري قلنم وزعها من حكومتي سالي تشوني المناطقة بشار سدو بينجي دولاري وزعها بيصابكي بها ترفة
2: ايوه
1: افسر نمناسب يعني انا بك الجومان بين 6 و 5 دولار يجيب احتمال اي احتمال اخر تي سر بين 6 ربع
0: يعني الفروي جوتكار مجبور بمينة بزران بنرخا كي بلند بكير افا تشاي تاثيري لسر بريارا تشاندني بك مساحه عرضكو ورا تشاندن جبر فاتوري خوش استلام نكرن قالك اس غازن دكرن دغو تشاندني مر
1: ويا عالم بقول انت شكي بديلي ويا بك شكر كزبر يا جاي بك جه تبي يعني عرضه وانا جه نابجي جه يكون ارزان تروي خلق يعني نتشتي حبكي ارزان نم بكل فوليه بقرر
0: يا باب بخوي يعني كرينا بزري ارزان تر
1: صار الوضعية عالمي مخربط يعني هل النافسي عالمي تنانا فواطي فاطورة ولو اخرين وكرن دفعه وتقصيد بو اكبر مشكلة عالمي
0: بريز محمد هاجر كرينا بزري كي ارزان تروي خيارك باشتر بأبايا نكار وكبب سدما خسارك مصر ده برهم ده سباد محصول ده يعني
1: ما يخل شاك نقطة شتيك بمجبوري بيخل شبن ويبزار بكن وعرضي خبال أنا إن على ما يشاك
2: يعني الجور أشتفي مدكم بريز محمد جو أو بخوا جنم على ساس بعقمة وبغربلة وبي تدبيها جربيجي وبهابة يعني وقال لك اللي سر جود كار زحمة بي يعني ياوي تشاوا بي ودبهنا كاس كاربنجي يعني بوانرو بري بري دينن وبتشينن
1: وخده وده يسر عالمي زحمت جبر سيولة بر تسيخ الكيتن بجارك عالم عالد مخنوقا وبها بقنم وقنم نقدي أنا بري إداري عليكاري بخلكي بذكر بدين دداوان باني عقود معقود شيء تكر بدين دوان حبكي عليكاري بوان شيء بو شغل مشيا أنا حكومت جي نقدي غيري نقدي هذا عالمي بزر ونقدي بحصر النقدي
0: بريز محمد داويدا منك أسعار بدنا آلي يعني خما خلكيت جوتيار بداويدا نكو تاني بزرا بكر خماوي كو أف بزري كو دكر داويدا محصولك أنجامك وبرهمك باش بده الفرد خوازم برساوية كشتا بكم چته خوستن دويدا ميدا كو باري جوتياران سبكتر بباش بركو نتاني بزري قالك توش البيشياوانا يعني كو راسي موسمي چان دنيا إيصال بسلامتي در باس ببا چته خوستن
1: وده قال لك زحمتي بيشا مزارع قشي وده زحمتي مازوط ايديه يعني انا عالم سكنين ان ما زان بكاتشا عرضي غفلة بكل يعني بري عالم يشخر ديسك قليل خست ودوه جهار وليل خست انا ديسك انا عالم قال لك جي وبوجك هار وبزار بكل يكون تأثيري مستقبل لانتاج بك
2: لانتاج دك
1: وبزر تشكي يعني مكفول تشكي يعني جي حكومة قبينة بدا عالم ايش حاليا باتني ويقش بزمزري عادي بزري جول بحر لبك شكلك بعالم باب يعني قال لك تعدي الخلكي بيقول والله
0: هفي دار مروش باشتر بب يعني تشاندني وجزيرة يكن يعني عنواني هبدونه إجار روشة تشاندني زحمة بب تفجر سوق وبازار وجياني حمو جراند بب بحر تشتكو جران بيقلك سباس بوتا هفي دار مدمي بيش أمبري خبطنا تو تمزجيني كي باشتر بدامة بريز صلاح محمد حاج صلاح تاجري مواد زراعي دربيسي جالكس باس بوتا
1: صابي على سلام
2: جالكس باس سيرج بوتا سباس بو جوه دارين ارتا يجو بمربو حطان وها وجبو هبالي مجينا بالسفوك احمد خليل لسر كنترولي ساعات خوش دورين
0: ساعات تجي خوش جالكس باس بوتا وسباس بو جوه دارين ارتا كحيان ها جوه دار دكرن حيا سبجي شادو بختوار بن بخاطري
2: بخاطري

0: جور ذا كير ببو بلف دبو انه هو كوشتن تشي دبي وبيع عادي يعني كاس اصلا يشخر نوك بولا فما بالك كاس هنا كو جشتي مرحله كو بك دزي بك سبب خاطري كو اتش بوزي بي واخوي ويجرا برخو كافي كو تجرب يجي فرانكاس دزي حركة يعني جير نخمة
1: برخاك في أحسن دزين أوكي يا بابا حمل ما يكي كبرخاك في ردمان شوريت كي أحسن دزين أوكي يعني
0: تشير نحلة نحلة أم جيشكي دز خناس لكي دز خناس كي جيفاك جي دز ناس لكي
1: جيفاك جي دز ناس لكي
0: يعني تشير نحل نايا نحلة حل نظام تتابع نكر
2: نحلة أصريش ورا بقرة أمن ورا بقرة عقوبة بك غرامة بيدات حبسك
1: أري او جي تشاراك يعني دزت حبسه دابن نيل دربابن يعني دزت حبسه دابن نيل دربابن
0: اشتا فا خطر او خطر فايا انه كو انا زواهر بنا حالك عادي بين نورمالا زواهر يقول كوبا انشيد بيان جي نفج وقت الشيد بيان جي لسوري تشيد بي انا عادي بيا يعني نورمال بيا او خطر او خطر فايا نتنه دزيه
1: سوري
2: عمر
1: عمر عمر ولا سوري جيشكي نتنه كوبنه
2: اصلاش ماما افتایش ماما کیفی می خوشش که شباب من اجمنه یعنی وانی دکنه که وانی به خطک دده سه وی لغی ببیه وی امن عمرشونه که ابر عام جی مو معروف قرار تبو منین
1: لقی مشکله چیه لدوری کلی امن عام هنه دوری ورگار رقی و درانجی انسان برو خطف دبنه فدیت خوازنه لوت لبد ورگار لگی داری
0: ظاهره عامه
1: بلکی ظاهره عامه یا باب
0: احمد جمع یعنی بکی استمد بجم برای وقتا که هنگ گف و شر لسر کوبانی متمد گو دوره هانه توره آرام و توره اولا کوبانیه جبک و جواک گشکی یکه یعنی یکی هفته ناستکن بکی تاوی وی یکی جی و ظاهره کل کوبانی بلا بویه یسا آهانه که ولی دابط کرن انشاءالله دبیجن یعنی که کار سر ولی کرن ولی دابط کرن سا کوبانیه يعني نا مقارنة بكم كيف فلان وري فلان نية ببورنا أنا أفكر أشترى أشترى فكرة فكرة كيش تعمل أشترى ببيجم يعني ببورنا إنه والله يكون نشارس يعني فلان كاس شارس صار نكوي فلان كاس وري فلان كاس نقول جي خو شارس صار بكي مشكلة نل لكوباني أم كوباني ببورنا ببورنا بس ببورنا ببورنا ببورنا أري أنا أنت راس اللي بيجي بس أسخن تجي بيجم يعني وقش كيجي نتاني ظاهرة نتاني ال يعني أنجام بسكريك كوباني بسكريك كيش تيجي يعني وقت يكون اقتصاد السوري كشكي خراب دبي وقت يكون مازوت اجراد بس حفظة النيفان بكي هم بلنج ببيجي بكي قمرق وقت يكون قمرق يكون بضاعة درباس السوري دبي سدي چارسد وحزار زيداد دبي وقت يكون بيكاري بلاف دبي وقت يكون دخلي مواطن نكون
1: كيرا چاريان اوكي
0: نكون يعني برميلك مازوت پيدا بكي زبستان ايرا وچاقه پرسکريك يعني پرسکريك و ظاهره گشتيه
1: بس ما ردوان وقی نحجاتك و ضرب دزيجي بكن يا اخي
0: نا از دبي جمع سبب يعني اسباب دزي پرن اسباب اساسي
1: مشكلة وپی مازوت نا کره وپی او تشبوزه
0: اره نا پشرا مشترا پیشی وقت اکو مدست پیکر بگو سبب اساسي مثلا پرسکريك او تشبوزه و بیکاریه و دبی کو چارسری ورد تن کو معسکره کی تد معالجه
1: معالجه
0: اري يعني
1: اسباب معالجه بمعالجه
0: اسباب بيرن اسباب بيرن بس لين اسباب هنا بيركو سبع اتش بوز ديزن اتش بوز يعني
1: اتش بوز
0: اري فانا مساله كردي مساله انه ظاهره نتني لكوباني بلاف بيا لي ام خوزن جيفوك جيفوك اخو جبر جيفوك بي بي برسكليك بي بي زي بي مشاكل بن لو ما مقاله كوباني ديكن لكم مقاله قشتي بكن بكي دفرن دن اي هندر لو شو خوش كوباني بير خراب ترى لأم ميرو مسؤولي برج مسؤولتي يعني أم خادمين مسؤول برج جواك أخوة أم خازن بس كده جواك ماذا تشين نبي؟
1: بلي بقى أري والله آتش بيزا وبشتا ما كري خوزة كشتو بينا
2: تجري بيجي مسبرة كاش شاش مفتوح عملك نا كوبا نديسا غور سوري كيش كي كوبا يرندا لنجمع خرابة بس أمن عام ويوري بحجات كي ويوري ويوري وين خرابة أم نا خازين خراب تربة شور ما
0: يا أبو أحمد أساسي كي بيجم كده نها حجات ولنا حجات ما خواستين ناخواستي هيرو او
1: اتفاقك هي
0: نتفاقك هي يعني نا قصري ما نيرا ناكو بالبسيار كوباني اون ريفابر كوباني اون يعني تاني اموانا عسكر بني هفدي يعني بكيم تقوارتنا تشيناكي يعني بني هفدي فرم شو برشوب افي مثلا ناكف انا بنقاش ناكل بجار نافايا بيان برشوب ناكف بني هفدي يعني تفرقتنا انا
1: بلي
2: حل شيئا حل برأيته حل شيء مقدارن شو توكن؟
0: حل تموت البربس كليك أنت برمجهر تفكر أنت حل دزيد بيجي؟
2: هري دزيد ومخدراتهن وكشتنة.
0: خلاك من مقترح من بوصلك أزد بيجي ما بكي نا بدي كنت وريجي ما قلت دبي معسكرك كبرت شكرين وخورت وزاري ما يشوتشك إيكو بره الديري بون

قدرن أرتا روجا كانها إيرو يكشم لحد دس بيكا حفتيا كتجهي فيو انرجي بو هركسي كل ما قدر دك روجا كغو خوش جلا كيرو كريو خبر دايا جش كريو تلا عزمان تعورة كتنا كطاوة روجا بقريجو هفيا كروجا كبرونا هيدر باس ببا خليك كنوش برنامج راديو زينة.

قدر ما استرانين في الكلوري خدان تعمك جودايا آوازي وقلك خش دبيرا خلكي دي وحر آوازك بتشيروك ودنجين دما برين خش إجا أفرنجي في الكلوري كبن إيرو برحكي نو إجا أفجي كما زردشت ناو استراني الدينيي وخنسيي استرانين قلارين في الكلورين كوج نفشكي بان نفشكي خوباراستي ومايي كامل برنجي خش قدر بك.

ليف شيريني ليف شربته قداري ما إيرو طاف العامود خبر داية تعورك العزمان تنه كل بر طافي خو بقري إيجا قلق دي منك خوش دركتية جنهاف واي خلق دستي خو قرتنه ودس بمشاكرنه وجي دكار إيرو دركفن بلايقر ما هي قلقي مناسبة بيستو حفته وإيفاري داتك وحيا حجدان وفرقك هي إيفاري صاردو بقريك مريش هاش خو هبه إيجارها إيرو روجا جيهانية لاوران هجر أليفك والمالي هبه كوتوكو بسيكك وهبه وندكارنو درخينن ودنا وابان شولادة جي بدنا جراندن بيامي خوش مرة بشينن هاجر ون حاسكرية حيوانا بن ناضي حيواني خو سويتاوي بشينن هاجر ون جوان حازكن جدور دي ساج مرة بيجن لسرفي رقمي 0995 حيسدو 6 4 4 9 6

قدر ما بسترانا قلقلي حزكم ويبير آنين بيجم قلي حوشي مالا ما بطابت كسي كوجي دور كاتية إيجار هر عفريني فقريان خلق سري كانيج تشعفرينكو فقر داوي بيانا ما ودخوانياكو كوميتا كوشبرين سري كانيج دابو تي تشعفري كرن وديارة يعني سباوي قافلة سيامين كرواني سيامين يمالبات كوشبرين سري كانيج بري خوبدن دوري خوفة هلبت برياوي كرواني كرواني كيه كمين شوبو كوجي 410 مال باطان بيك دهاتي كروان دويمين جي 600 مال باطي بو اجا اف كروان سيامين تشعفري كوسبج حسك بري خو بدا باجاري سريكاني و هر سبه تشبيشين بيشبيني هبنجي امي بهفره بشوبينن اجا هيفي اواكو هر كسي كو دور به وغيرو تشافي كسك نمينا لريان و وافزت استان لسرخه الكيشات در باس ببه لمالي خبن ندبن كونادبن

ودي مثلا فكره ترميمه في مدرسه ان نهدى سبيكر روجا خلاكرن فكره سليم دي ونص في مدرسه برميمين قال لك زاروك الفرهب ومدشون قامش لي برال خددان قال لك برال دان عطاد شون قامش لي زاروك اخو خندد دان

0: خو مدرسه تشتينه ما بو يعني ديوار ثاني ما بو ندري نشبك نا بجور نا شبك حمايه باكش كرن هنك حيواني خخصوني زبلتي هبو وديما تشتيج ما هاد مكر ما حرتش تكر ما تري لي خصنش باكلي خصن مشوش ما باقش كر حطاب حماماتي وي ما تشيكرن ما جاهز كرن ما دهان كر طبعا بخير اخورتي كنت كنت دودا وإيه كنتك
1: أبدأ بستانا يجيرو عملي سكنين صالة حزار ناصدو شستيد هاتي أباكرن وأزيك جكسين قومت تيت خندية جصفة يكيبة حياني صفة ششا هاتنا دكتور أحمد ري ليكج درچوية خندنا فيد بستانية وبيشتيك أبدأ بستان هات هرفاندن هات خراكرن هات ويرانكرن جي دور بازدا صالابة جي أب نوجن کرن او این ابراستی گاو دیروکی جه پیشکتنا خلق هری میره بمون خوشت بهش گویا کمین کچ گندا گو بکلوری استندی دی دیروکا جزیره ده بس ناگد دو بون گوش بید بستانی حاتی خرجاندن اوجی همجیز کارم ببیشم سكرتيري بارتيا يساري كل سوري صالح قدو أوجي بيد بستاني دركتية جمرقو أبدو بستان نتني زاروكي قلدي دودابو جي خراب كورتي جي قلت الكيفي جي قلدك جي صادا جي بليقية وهرميشي غود هات البيد بستاني خندنا قد كرن

قدر ماج ديوار نروت وشوت جارك دند بستان دريخ والبرخون دكاران بكر دستين سبي تخسير نكرن جالكس باس بوان راستي جي أفخز ما تجبوي مايو جبوي زاروكي مايد داويده دا.

0: مستمعينا، طبعا مو كل إنقاذ بيكون بس للإنسان، في أرواح تانية كمان بتحتاج حدا يحميها ويعطيها فرصة تعيش بأمان. فبمناسبة اليوم العالمي للحيوان رح نحكي اليوم عن مبادرة بلشت قبل حوالي 7 سنوات بهدف تأمين مكان طبعا آمن للكلاب الموجودة بالشوارع وحمايتها من كل أذى، وبنفس الوقت إيجاد حل لوجودها بهالشارع اللي هو كله أضرار. طبعا ضيفتي لليوم هي المدام سعاد ملكي، أخصائية تجميل حاصلة على دبلوم أوروبي، لكن كل جدل اليوم منصب على الجمعية اللي هي مؤسستها والشلتر اللي هي مؤسستها طبعا كمان. فرح نحكي عن بداية تأسيس هالحلم ووين وصل حاليا. معي حاليا الضيفة مدام سعاد، أهلا وسهلا فيك معي ويعطيك العافية على كل جهد مبذول للوقت الحالي.
1: تسلمي، ميرسي لإليك، وهيدا واجبنا، واجب إنساني
0: طبعا،
1: هيدا الواجب واجب الثاني، ولازم كلنا نشتغل ونكون ايد وحدة لحتى نرتقي بالإنسانية أكثر وأكثر، لأنه هالحيوانات بحاجة للإنسان، وربنا خلقنا وعطانا الأمر إنه نحنا ناخد بإيدهم ونساعدهم، مش نقتل فيهم أو نسممهم. فالحلول، الحلول موجودة، الحلول سلمية، الحلول حبية، حلول إنسانية. الحلول الثانية القتل والتسميم، هيدا ما بيجيب نتيجة نهائيا، بالعكس بيعطينا طاقة سلبية للبلد، وبالنهاية هيدا روح ربنا خلقه، لازم كتير نحترم خلقة ربنا. وأنا بلشت هالمشروع وكانت فكرة، طبعا أنا من لبنان، ونحن بلبنان كما ما بتعرفوا يعني أنه عنا كتير شلترات، بكل منطقة في شلتر، وعنا حوادث قليلة بالنسبة لعض الأولاد، أو ما عنا الحوادث قليل جدا يعني نادرا. وبس يشوفوا هيك كلب لا سمح الله مسعور، دغري بتجي جمعية بتشيله، ويا رب نصير على القليلة مثل البلدان المجاورة اللي حوالينا، إن كان بالأردن إن كان بأربيل. بأربيل صار لهم 5-7 سنين فاتحين شلتر كبير، وبلبنان كل البلدان المجاورة حوالينا عملوا هالشلترات، فليش نحن لا؟ الحمد لله سوريا كبيرة ومحافظة الحسكة كبيرة وفي أراضي ونقدر نساعد يعني.
0: طبعا مدام سعاد، الشلتر أو الملجأ اللي أنت عم تحكي عنه حاليا، طبعا صح لسانك بالبداية وعطيك العافية، طبعا كل كلمة أنت قلتيها نحن مع قلبا وقالبا. واضح أنه الفكرة ما كان مجرد اهتمام عابر، لا واضح أنه أخذ من وقتك جهد حتى يتحول من فكرة لمشروع. فمتى بلشت هالفكرة معك، وشو كان الموقف أو السبب اللي خلاك تقري أنك لا أنا مثلا اليوم قاطنة بالقامشلي وبدي اشتغل شيء مشان هالحيوانات الشارع؟ فشو صار معك؟
1: هلا بخصوص الفكرة، كيف صارت مثل ما بيقولوا صارت فكرة حبيت أعملها على أرض الواقع. كنت جاية من لبنان، وبالصدفة شفت أولاد عم بيضربوا كلب، وكلب قاعد على جنب، بتعرف الكلب بيقعد يا تحت السيارة يا بيقعد هيك بشي زاوية من هيك يعني على جنب. فلقيت هالشغلة كتير غلط. ليش؟ لأنه هيدا الولد بكرة بس يكبر بصير عنده العنف عادة. واليوم إذا الولد ما ربيتيه على الرحمة بيطلع لك جيل عنده عنف، يعني ممكن يعنف أمه، ممكن يعنف بيه، أخواته، ما عنده مشكلة، فما في ما بتنزرع بقلبه الرحمة. فحبيت هيك قلت ليش لا يعني، وليش لا يعني، إنه محافظة الحسكة فيها سكان كتير منيح، ما فينا نقول الكل عاطلين أكيد لا. فقلت أنا لازم نعمل شيء لهالحيوانات اللي ما عندها لسان تحكي واللي ما عندها بس عم تشتكي لربها. فقلت أنا إذا ما عملت هالفكرة مين رح يعملها يعني. لقيت العادي شافوا ولد عم يضرب كلب ما عيطوا عليه يعني، ما وبخوه. لقيت لا، ليش يعني، ليش العنف؟ هذا شيء بينعكس على جيل القادم، يعني نحن ما عم نحكي على جيلنا هلا، بدك تعملي جيل فيه رحمه لحتى بكره الدم عنده ما يشوفها طبيعيه.
0: طبعا بلشتي بفكرة وبحادث هيك عابر على الطريق، ومن فكرة إلى تخطيط، اليوم وين وصلتي أنت بالملجأ؟ شو حصلتي؟ قديش عدد الكلاب الموجودة عندكم حاليا؟ العدد بزيادة بنقص؟ تحكي لي شوي عن المشروع بشكل عام.
1: أوكي، هلأ أنا بالنسبة للملجأ أنا أخذت أرض من البلدية، بلدية الكومشلي، أعطوني 5 أكياس 5 شوالات وأخذتها بنافكور. طبعاً الفكرة هي من شي 4 سنين حاولت أخدها وصار في مثل ما يقولوا عقبات قدامي، وضليتني مصرة، ضليتني مصرة ما مليت، عرفتي، لحتى أنا قدرت حصلت 5 شوالات منهم. طبعاً عملت عقد معهم للبلدية، وطبعاً كانوا إدارة البلدية مش هاي الحالية السابقة، بإدارة بيريفان وستيفان إيشوع، طبعاً هو بيكون جوزي، طبعاً هو رافض الفكرة كان، بس أنا كنت مصرة. أي طبعاً طبعاً طبعاً، لأنه أنتوا هوني ما عندكم الفكرة أنه ليش ما نساعد، يعني لا، اتركيهم لهمهم، اتركيهم لربهم، ربنا بيرزقهم. لكن معناتها الإنسان كمان فيه يقعد وربنا بيرزقه، هذا منه حكي. فضليتني مصرة لحتى أخذت اللي عملت العقد منهم، أخذته 10 سنين وقابل للتجديد. وإذا لا سمح الله صار ما صار أي تطور، طبعا أخذناه بمنطقة نافكور، وأنا كان همي إنه يكون بعيد عن السكن لحتى ما حدا يقول في تعوية أو في إزعاج. هوني كله معامل باتون، كله معامل رخام، يعني هونيك أصلا ما بينسكن، لأنه أنت بتعرفي صحيا ما فيك تسكني بمنطقة فيها غبار، بيصير أكيد. الإنسان بعد 2 3 شهر بيصير معه ربو. فهاي المنطقة كتير مفيدة لنا وكتير مميزة وعلى عز الطلب مثل ما بيقولوا. وطبعا عطوني سيارة، وقلت لكم قلت لهم بدكم تدعموني، عطوني سيارة يعطيهم العافية،
0: ما قصروا يعني قد ما قدروا
1: عطوا. إيه لا أكيد حبيت، أنا حبيت بما أنه قلت لهم طيب نحن هلأ عنا النية الحسنة، هلا اليوم انت بس تعملي مشروع بده يكون في عندك نيه حسنه، ما بدك تطلعي لتجاره. احنا ما عم نعمل شيء لتجاره ابدا ابدا، ماني بحاجه ابدا انا بس، ولكن قلت لهم طب ادعمونا، يعني على الاقل على كل عقد بيع او شراء عقار او بنايه حطوا لنا رسم للحيوان الاليف مثلنا مثل اوروبا. ليش اوروبا بشو احسن منا؟
0: مدام يعني سعاد عم تشوفي هيك أنا بعتذر منك، انت قلتي انت قلتي بالمنطقة هيك فكرة انه اهتمام بالحيوان وبشكل خاص الشاردة منا محببة، يعني كتير في ناس بتهتم. ايه انا من الاشخاص اللي عم ربي حتى ببيتي ومحبة كتير، وحتى اي اذى عم اشوف عم يتعرض له الحيوان بتدخل، كبار وصغار كانوا يعني ما بمسك حالي، بحكي انه لا تقربوا عليه. طيب انت حاليا الحيوانات اللي عم يوصل عندك للشلتر هدول كيف بيوصلوا لعندك؟ بيكونوا كلاب مصابة مريضة، جراوي صغيرة، كلاب تتعرض للعنف، الناس بيحاكوا كي تروحي عم تاخدي، ولا انتو عم تلموا؟ قديش العدد عندكن؟ في زيادة في نقص؟
1: هلا بخصوص الأرض خليكي معي بس حطك بالجو أكتر. بخصوص الأرض اللي عطونا إياها البلدية، طبعا هي مسورة من أيام النظام، مسورة كلها بالباتون، بس فيها فتحات لأنه كان يفوتوا فيها غنم ويرعون جوا. المهم بدها شغل شوي، يعني بدها شوي مبلغ، يعني حرزين لحتى الواحد يبلش يفوت حتى الكبير. هلا انا اعطاني حدا يعطي الف عافيه، اعطاني حدا ارض استعاره فيها شيء 2000 متر تقريبا، قال لي مدام سعاد حط كلابك جوا لبين ما تزبطوا مشروعكم الكبير. اوكي يعني هلا الارض اللي اعطوني اياها البلديه هي بعدها بايدي، وهلأ عم حطهم بالأرض اللي عطانيها استعارة لبال ما حتى نظبط الأرض الكبيرة. أوكي.
0: نعم.
1: هلأ نحن عم نلم الجراوي الصغار، لأنه الكبير هلأ أنا ما فيني أجي حطه جوا، لأنه بتعرفي الكبير ما بتقدر تحطيه، بدك مساحة أكبر. أوكي. وبدك تعملي تقسيم بين الإنس الأناثة والذكور والجراوي أو الكلب المريض، يعني بدك مساحة. هلأ مساحة اللي أخدتها أنا من البلدية كتير منيحة، يعني بتعطي اللازم، يعني الشغل بالنسبة للشغل ماشي الحال، لأنه كله هيدا بدك تفصلي. هلأ هيدي الأرض نحن عم نلم الجراوي، طبعا منشوف جرو صغير ما له حدا عم نشيله، ويومياً عم نروح نطعميهم كمان بنافكور، بأول نافكور كمان. كمان هونيك هي يلي يعني وقت تزبط الأرض الكبيرة سهلة علينا ننقلهم، يعني بعدني بذات المنطقة.
0: حكيت إني عم تعمين تأمين الأكل والعلاج والأدوية، في أي مساعدة ولا من كيسكن الشخصي؟
1: هلأ لا والله كله أنا مني، كله من جهدي الشخصي، ومثل ما بيقولوا من جيبتي ومن لحم الحي. بس بدي حط إجري على أول سلم، وبدي زبط المشروع وبدي أعمله. يعني أنا مصرة جدا جدا جدا عليه، لأنه عن جد البلد بحاجته، وبكفيهم ظلم، بكفيهم ظلم. وبالشتاء بالبرد بالشوب، يعني عندهم معاناة ما طبيعية.
0: قديش العدد عندكم مدام سعاد؟
1: هلأ سوري، هلنا بقى نتطلع فيهم ونشوفهم. كمان الأرض منا لقلنا، مش للإنسان للبشر بس، هي للحيوان كمان ولكل حيوانات ربنا اللي خلقها.
0: العدد
1: بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد تقريبا صار عندي شي 50،
0: ما شاء الله
1: 50 جرو. ايه عم بشوفهم وبلمهم ومنطلع منطلعهم. والأكل كيف عم بجهزه؟ الأكل طبعا في كم مذبح بسوق الدجاج هوني، فبروح بيعطوني، وأوقات أنا بشتري يعني من جيبتي. أكيد أكيد ثلاث أرباع الوقت بشتري من جيبتي. وبالنسبة للأدوية، من كتر ما صار عندي خبرة صرنا حكمة بيطريين، والحمد لله بنشكر ربنا. وأهم شيء أنه أنا بلشت، ومثل ما بيقولوا ما مليت، وإن شاء الله بدي كفي
0: بالتوفيق يا رب. بمناسبة اليوم العالمي، هيك اليوم مخصص لهالحيوانات، أليفة كانت أو شاردة كانت، شو بتحبي توصلي رسالة للناس بشكل خاص أهل الجزيرة؟
1: هلأ بالنسبة للحيوانات الأليفة أو الشاردة، هني كلهم أليفين. ما في كلب عنده سلوك عدائي إلا بيجي من الأذى البشر. يعني طبعا أنا كله درسته وكله عاملة عليه بحث، بس تشوفي كلب عم بيحاول يهجم عليك، هيدا بيكون آكل كتير قتلة، بيكون آكل كتير ضربات من البشر. فعنده حالة الدفاع عن النفس، بس يشوف ولد، بالأخص ولد، بس يشوف ولد، لأنه هو الولد بذاته اللي كان يضربه بالحجارة. ويا ما شفت مشاهد، يا ما شفت مشاهد نايم تحت سيارة كلب، ونايمي تحت السيارة طالعين من المدرسة، بعيوني شفتهم. كما يعني انت نايم تحت السيارة شو بدك فيه؟ مرق ضروري تضربه؟ يعني ضروري تضربه تمسك حجرة؟ هيك علموك أهلك؟ هيدا مع الكبر بيضرب أهله، هيدا مع الكبر بكب أهله، عرفتي؟ فهيدي الشغلة، هاي الشغلة فيها كمان في تربية بالبيت، في تربية الأم والأب، إنه يا ابني هيدولي ربنا خلقهم ليعيشوا معنا. بعدين لقلك شغلة، عدا عنه أنا عم دافع عن الحيوان أو شيء، اليوم اليوم بسورة الكهف بالقرآن موجودة وكلبهم رابعهم،
0: صحيح.
1: يعني ربنا لو وكلبهم رابعهم. اليوم أنت بدك يعني بدك مثل ما بيقولوا ما تمشي على خطى ربنا، اللي بدك اياه من القرآن بتشيله، واللي ما بدك اياه ما بيعجبك، هيدا منه حكي. سورة الكهف موجودة، وربنا لو هو نجس الكلب ربنا ما نيمه مع سورة مع أهل الكهف، كان يمكن نيم فيل، يمكن كان نيم حصان حمار. ونحن الشلتر تبعنا ما بيقتصد بس، ما بيقتصر على بس على الكلاب الشاردة أو الجراوي، لا، أنا ممكن شوف حمار معنف بروح بشيله من من من إيد اللي عم بعنفه، حصان يا ما أحسن عم نشوفهم بالزور عم بيمشي ومحمل عليه، هيدا هاي هاي هاي عدم مسؤولية، عدم إنسانية. هيدا كمان هو بالوقت مع المستقبل بدنا نشيله من إيده. يعني اليوم أنت جايب حيوان، هيدا منه سيارة، هيدا روح ودم وعظم وربنا خلقه. هلأ سيارة عادي حمل قد ما فيه، بس هيدا روح يعني بيتوزع. يعني كمان إحنا عنا الأحصنة بكرة، عنا الحمير بكرة، وأي شيء أي شيء منشوفه أليف ليش لا؟
0: يعني المشروع لسه على قدام، يعطيك العافية. طبعا اليوم العالمي للحيوان هو فرصة للتوعية بهالأمور، وشكرا لك مدام سعاد ملك على هالحديث وعلى مشاركتك تجربتك، وكل التوفيق لك ولكل شخص عم يحاول يترك أثر إيجابي أو حتى يبدأ بخطوة صغيرة بهالموضوع. يعطيك العافية وسلمت أيديكم.
1: تسلمي، وإن شاء الله أنتم بتدعمونا ونحن ناقصين دعم. نحن بدنا دعم، بينقصنا دعم مادي وبينقصنا دعم معنوي. وبكرة بس نعمل المشروع الكبير بده يجينا متطوعين، وطبعا ما رح يضل عنا سيارة واحدة، رح يصير عنا سيارتين وثلاثة
0: إن شاء الله.
1: فنحن وهيدا شيء بيخلق مثل ما بيقولوا مع الوقت بيخلق فرص عمل. في كتير ناس عمرها 60 سنة وقاعدة بالبيت، ليش ما بيجي بيشتغل عنا؟ ليش ما بيجي بيطعم الكلب؟ ليش ما بيجي مثلا بيهتم فيه؟ هيدا كمان بيخلق فرص عمل للإنسان الموجود بالمحافظة الحسكة، إن كان من شباب أو كبار بالعمر. ليش لا يعني؟ ليش لا؟ فمشروع كامل متكامل هو كتير منيح لزوجين، للإنسان وللحيوان. اليوم أنا بس شيل كلب من الشارع إن كان كبير شلته، هيدا إجا إجا إجا وجهه خير على الإنسان إنه مشي ما شاف كلب.
0: يعطيك العافية، يعطيك العافية عن جد، الفكرة حلوة والنتائج رح تكون بالمستقبل، رح مو فقط تخدم المجتمع، تخدم كل الفئات الموجودة. مدام سعاد وقتي ضيق كمان، لكن أنا بتشكرك عن جد، مبادرة حلوة، تسلم أيديك، وأكيد بالمستقبل نحن هنضل على تواصل دائما، أي جديد رح تكون من مهامنا أن نحن نغطيها. يعطيك العافية.
1: أوكي، بتمنى تدعمونا وتضلكم تحكوا بملجأنا. إذا أي إنسان دعم إن شاء الله، إن شاء الله 10,000 صورة بتجي لنا هي بتطعمي روح.
0: أكيد. يعطيك العافية.

0: گدارم به گهرینا کشو هوا و بهتر امکتن پاییزی و پاییزی خورا گهاندی و زوستان لبر دریانه ایدی تو بخواست نخوازه گرک تو خبین و خمینه خزانات گرک جلین تنگ درکوین و یه زوستان یه قالت تکوه شوناوان و ایجا تایبت کش دوان دمان در دست بگره کرنه چاکیت ایسال چه مودیله کنزا ایسال ده چواب جلی گرم چه صیحات نهی بازار ایرو خمیلی راستی بدعا زوستان داکت یه نوا سوکان و نرخیوی جداد به ایدی می بری خواب دن باجار قامشلو لیک لوان دکان نافدار لوی داری که بدعا پاییز زوستان داخستیه امی بزان بن خامات ایسالی بازار چنه نرخ چاوانه جبوی جلی زاروکان و جلی جنان و تایبت گوهری ناوی جم موسمه که حیا موسمه که پشتی وی نابری و بزمانی عربی به رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومن الصيف للشتاء طبعا الخزانة صار بدها تغيير وأكيد كل موسم بيجمع صيحات وخامات جديدة خريف وشتاء 2026 و2027 شو عم يخبيلنا معي حاليا صاحب محلات تريند مول من القامشلي السيد محمود حسين أهلا وسهلا فيك معي أستاذ حسين
1: يا أهلا وسهلا مامسا
0: خليني بلش بالمقدمة المشهورة اللي عندكم دائما بتقولوا حيدر شو عنا اليوم فأنا كمان بدي أسألك أستاذ محمود شو اليوم موجود لموسم الخريف 2026 و2027
1: والله حاليا عم جهز أفضل الموديلات وآخر صيحات البريند يعني عم جهز لباس الموسم الشتوي شواكيت جوخ في عنا مثلا عنا الجلابيات المخمل تقوم التريكو طبعا في تقوم تريندات رح نعرضهم الفترة الجاية وتقوم الأطفال في عنا في شيء خفيف في شيء وسط في عنا هلا حاليا باعتبار عم يتغير الجو شوي شوي جهزنا تقوم الأطفال اللي هي الباراشوت في باراشوت مبطن في باراشوت مو مبطن
0: يعني حاليا للأطفال التقومي أكتر شيء باراشوت المتوفر بالسوق
1: حالياً أكثر شيء هو الباراشوت متوفر
0: والقطن خلينا نحكي شوي عن الصبايا حالياً صيحات الموضة واسمكم كمان تريند مولي يعني دائماً التريند هو الموجود عندكم حالياً إذا بدي أحكي عن الخامات خامات الشتوية الماضية وخامات الشتوية الحالية شو في فرق بيناتهم شو حالياً هو بالصدارة
1: والله أكثر شيء هلا حاليا اللي هو بالصدارة الطقومة التريند اللي هي جاية هاي الطقم المثلث طبعا انتشر في منه مجموعة كبيرة كتير على الموسم الصيفي وحاليا عم نجهز منه على موسم الشتوي
0: شو راح تكون
1: على مخمل راح تكون مخمل إيه مخمل أو فرم الاثنين
0: مخمل أو فرم احتمال يجي شاموا كمان بعتقد رح يكون مناسب للموديل أخذ كتير صدى الموديل مع أنه أنا شخصيا ما حبيته للأمانة يعني لأنه صارت متوفرة وبإيد الكل إذا بدي أحكي عن الأسعار
1: نحن حتى وفرنا فيه منه أطفال وعدد الأطفال كان مبيعه كتير منيح
0: هو هيك الشيء الرائج دائما رح يكون عليه طلب زيادة كيف الأسعار أستاذ محمود السنة الماضية كانت شيء واليوم شيء تاني طبعا إذا بدي أحكي أنا عن الجمرك بدي أحكي عن المازوت والمواصلات وأكيد الجمرك فكيف صارت وفي زيادة ولا منها هالزيادة الكبيرة
1: لا والله في فرق شاسع جدا يعني بين السنة الماضية وهالسنة
0: كل الأنواع كل الألبسة
1: طبعا البضاعة مثلا اللي نقول عنها أجنبية جت عليها ارتفاع جمرك تقريبا يعني نقدر نقول 10 أضعاف يعني أما البضاعة الداخلية اللي هي الوطنية كمان اللي أثر عليها ارتفاع أسعار المحروقات
0: يعني بالنتيجة يعني في زيادة
1: في فرق وفي يعني فرق شاسع كمان بين السنة الماضية وهالسنة
0: طيب مع هالغلاء كيف الإقبال كيف الحركة يعني الناس بدأت تشتري بنفس الكميات ولا صارت تدور على خيارات اقتصادية أكتر يعني
1: أكيد يعني الموسم هذا السنة رح في وضعت ممتع الموسم هذه السنة بسبب الثاني شيء اللي كانت مثلا هذه السنة كانت تشتري مثلا لكل ولد تأخذ له قطعتين ثلاثة هالسنة ما أتوقع أنه رح تأخذ باثنين ثلاثة أول شيء فرق بالأسعار يعني، ونحن عم نحاول قدر الإمكان نحط مربح بسيط مشان كل الناس تستفيد.
0: طبعا بالنسبة
1: يعني أثر علينا أثر
0: عليكم أصحاب المحلات وعلى حركة الشراء كمان على مستوى الزباين يعني.
1: طبعا طبعا، لأن إحنا مثلا أصحاب المحلات في عنا مثلا ارتفاع أجور الأمبيرات اللي هي عن ارتفاع أجور المازوت يعني، في عنا الأجور العاملة يعني، وفي ضعف كتير في المبيعات بالأسواق. فرق بين السنة هذه وهي السنة.
0: معناته الموضوع رح يكون خراب بيوت بالنسبة للعرايس اللي عم يحضروا يعني تيطالعوا، أو يكون عرس على الشتاء أو حتى على الخريف أو حتى على الربيع يعني، بحكم عم يحضروا من هلق.
1: مزبوط.
0: وأنا يعني واحدة من مع الأسف.
1: في يعني في فرق يعني، حتى ارتفاع أسعار صرف الدولار كمان تأثر على الناس، تأثر علينا نحن أصحاب المحلات وتأثر على الزبون كمان.
0: يعني الجانبين عم يتضرروا.
1: يعني نحن كمحلات تريند مول عم نختصر هذا الموضوع بمربح قليل جدا، بس في سبيل انه مثلا نضل مستمرين بالعمل.
0: طيب استاذ محمود، معلش بعيدا عن السعر شوي، الالوان هالموسم شو الالوان الرائجه اللي في اقبال عليها واللي عم تاخذ صدى اكثر من غيرها؟
1: والله في الوان اكثر شيء الطقم اللي تجي مثلا الوانها مثلا في بالطقم يجي عده الوان هالسنه، هو هذا الاقبال عليه اكثر من الطقم اللي يجي ساده. مثلا هلا في عندنا طقم نحن جهزناه السنه، مثلا طقم الباراشوت ضفنا عليه شنطه يعني، ضفنا عليه وحركات مشان فيكون ظاهريا بالعين يكون حلو يعني. يعني ابتعدنا عن الطقم الساده. مثلا تكون لون، مثلا حبينا مثلا نعمل الكنزه شكل والبانترون شكل مشان يصير فيه تنوع يعني.
0: طيب عندكم كمان جلابيات، عندكم كمان دشداشات يعني بشكل عام، احكي لي شوي عنن يعني، يعني للمحجبات.
1: في عنا لباس محجبات مش شايف يعني، طبعا متوفر بكل انواع.
0: سيد محمود انا ما فهمت يعني، حكيت انه كان في عتكن للمحجبات، لو تعيد لانه الصوت راح انا ما سمعته.
1: أقول في عنا طقوم شرعية للمحجبات نحن، وطبعا الزباين أكثر شيء عم تعاني من
0: النت، ما عم يسعفني اليوم ما بعرف،
1: تعاني نقص بالسوق نحن وفرنا على الزباين.
0: شو وفرتوا، قياسات ولا موديلات؟
1: قياسات، موديلات وقياسات. هلا في بعض الزباين نقدر نقول مثلا عجبها الموديل فالقياس ما يكون موجود، فنحن يعني عملنا طريقة انه مثلا جبنا قياسات كبيرة أو فصلنا قياسات كبيرة يعني.
0: بتلاحظوا أحياناً طلبات غريبة من زباين، مثلاً بيطلبوا شيء غريب عجيب مو متوفر بالسوق، مر عليكم هيك شغلات؟
1: نحن أغلب الموديلات الترندات عم نجيبها، فهيك ما مرينا بهذا الظرف. يعني إيش في موديل مثلاً دارج بالأسواق وينتج؟ تلاقيه فورم محلات ترين مول.
0: يعني كل الأزواق متوفرة حاليا طبعا، بين الموديل الجديد والخامات والأسعار واضح أنه اختيار
1: جميع طلبات زباين.
0: يعطيك العافية
1: جميع طلبات زباين
0: طبعا يعني.
1: يعني حتى فتحنا فرع جديد عايز شغلات مساكل وكان
0: طبعا واضح انه اختيار البسه الشتويه منا فقط قصه انه شكله موديل، لا طبعا حتى السعر والجوده والحاجب تفرض حال اليوم. شكرا لك صاحب محلات تريند مول السيد محمود حسين، كنت معي هالمعلومات، وان شاء الله هيك تكون شتويه دافيه واسعارها الطف شوي على الجيبه. يعطيك العافيه.
1: ان شاء الله نحن نتمنى انه في رخص بالاسعار مشان كل الناس تقدر تشتري.
0: يعطيك العافيه.

قدر ما بفيرنجي ما بيجين داوية خلك أخويا إيروج برنامج راديو زين جالك سباس بواكو حيان هاول ما داركر هيفي دارمكو خلك بدلي وبا حسكرية لاور وحيوانا بروجك جالك جرين قدنجي خبرز بكن بلند بكن بلا أمجي راستي جهاش در دورا خوها بنتاني هاش خوها بن جالك سباس بوا جالك سباس بوا هفكارامن هيفا عبد القادر إيروب مرة بول سر كنترولي فان سترانين خوش دبيجة توز قرتي يعني توز قرتي جي كولتور وفلكلوريا جالك خوش بود دسي تجي صاغبة أزدورين علي بوربوم حياة سبل بندخلك كانوش برنامج راديو زينب صاغ سلامت بن بخاطري وح.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجع، رح ترجعي.

بدخيله عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

نفس ما عندي غيرك تدري انت بس اول غرام بحب قلبي حس

قدر ما استرانين في الكلوري خدان تعمك جودايا آوازي وقلك خوش دبيرا خلكي دي وحر آوازك بتشيروك ودنجين دما برين خوش إجا أفرنج في الكلوري كبن إيرو برحكي نو إجا أفجي كما زردشت ناو استراني دينيي وخنسيي استرانين قلارين في الكلورين كوش نفشكي بان نفشكي خوباراستي ومايي كامل برنج خوش قدر بكن.

لف شيريني لف شربته قدار ما إيرو طاف العامود خبر داية تعورك العزمان تنه كل بر طاف خو بقري إيجا قلق دي منك خوش در كتية جنها وواي خلق دستي خو قرتنه ودست بمشاكرنه وجي دكار إيرو در كفن بلايقر ما هي قلقي مناسبة بيستو حفته وإيواري دات كفا حيا حجدان وفرقكي هي إيواري صاردو بقريك مريج هاش خو هبه إيجارها إيرو روجا جيهانية لاوران هجر أليفك والمالي هبه كوتوكو بسيكك وهبه وندكارنو درخينن ودنا وان چولاده جی بدنا گراندن پیامی خوش مره بشینن هگر ون حسکری حیوانا بن ناوی حیوانی خو سویتایی بشینن هگر ون جوان حزکن جدور و دیساج مره بیجن لسروی رقمی 0995 526 4093

قدرما بسترانا قلقلي حزكم ويبير آنين بيجم قلي حوشي مالا ما بطابت كسي كوجي دور كاتية إيجار هر عفريني فقريان خلق سري كانيج تشعفرينكو فقر داوي بيانا ما و داخوانياكو كوميتا كوشبرين سري كانيج دابو تي تشعفري كرن و ديارة يعني سبا وقافلا سيامين كرواني سيامين يمالبات كوشبرين سري كانيج بري خوبدن دوري خوفا هلبت برياوي كرواني كرواني كيه كمين شوبو كوجي 410 مال باطان بيك دهاتي كروان دويمين جي 600 مال باطي بو اجا اف كروان سيامين تشعفري كو سبج حسك بري خو بدا باجاري سري كانيه و هر سبج بيشين بيشبيني هبن جي امي بهفره بشوبينن اجا هيفي اوكو هر كسي كو دور به وغيرو تشافي كسك نمينا لريان و وافز تستان لسرخه الكيشات در باس ببه لمالي خوبن ندبن كونا دبن

دي مثلا فكرة ترميمها في مدرسين نهدى سبيكر روجا خرا كرن فكرة سليم دي ونوز في مدرسة برمي منهم قلق زاروك الفرهب ومدشون قامش لي برال خود دان قلق برال دان حطا دشون قامش لي زاروك اخو خند دان

0: مستمعينا، طبعا مو كل انقاذ بيكون بس للانسان، في ارواح تانية كمان بتحتاج حدا يحميها ويعطيها فرصه تعيش بامان. فبمناسبه اليوم العالمي للحيوان رح نحكي اليوم عن مبادره بلشت قبل حوالي 7 سنوات بهدف تامين مكان طبعا امن للكلاب الموجوده بالشوارع وحمايتها من كل اذى، وبنفس الوقت ايجاد حل لوجودها بهالشارع اللي هو كله اضرار. طبعا ضيفتي لليوم هي المدام سعاد ملكي، اخصائيه تجميل حاصلة على دبلوم أوروبي، لكن كل جهدها اليوم منصب على الجمعية اللي هي مؤسستها والشلتر اللي هي مؤسستها طبعا كمان. فرح نحكي عن بداية تأسيس هالحلم وين وصل حاليا. معي حاليا الضيفة مدام سعاد، أهلا وسهلا فيك معي ويعطيك العافية على كل جهد مبذول للوقت الحالي.
1: تسلمي، ميرسي لإليك، وهيدا واجبنا، واجب إنساني
0: طبعا،
1: هيدا الواجب، واجب الثاني، ولازم كلنا نشتغل ونكون إيد وحدة لحتى نرتقي بالإنسانية أكتر وأكتر، لأنه هالحيوانات بحاجة للإنسان، وربنا خلقنا وعطانا الأمر إنه نحنا ناخد بإيدهم ونساعدهم، مش نقتل فيهم أو نسممهم. فالحلول، الحلول موجودة، الحلول سلمية، الحلول حبية، حلول إنسانية. الحلول الثانية القتل والتسميم، هيدا ما بيجيب نتيجة نهائيا، بالعكس بيعطينا طاقة سلبية للبلد، وبالنهاية هيدا روح ربنا خلقه، لازم كتير نحترم خلقة ربنا. وأنا بلشت هالمشروع وكانت فكرة، طبعا أنا من لبنان، ونحن بلبنان كما ما بتعرفوا يعني أنه عنا كتير شلترات، بكل منطقة في شلتر، وعنا حوادث قليلة بالنسبة لعض الأولاد، أو ما عنا الحوادث قليل جدا يعني نادرا. وبس يشوفوا هيك كلب لا سمح الله مسعور، دغري بتجي جمعية بتشيله، ويا رب نصير على القليلة مثل البلدان المجاورة اللي حوالينا، إن كان بالأردن إن كان بأربيل. بأربيل صار لهم 5-7 سنين فاتحين شلتر كبير، وبلبنان كل البلدان المجاورة حوالينا عملوا هالشلترات، فليش نحن لا؟ الحمد لله سوريا كبيرة ومحافظة الحسكة كبيرة وفي أراضي ونقدر نساعد يعني.
0: طبعا مدام سعاد، الشلتر أو الملجأ اللي أنت عم تحكي عنه حاليا، طبعا صح لسانك بالبداية وعطيك العافية، طبعا كل كلمة أنت قلتيها نحن مع قلبا وقالبا. واضح أنه الفكرة ما كان مجرد اهتمام عابر، لا واضح أنه أخذ من وقتك جهد حتى يتحول من فكرة لمشروع. فمتى بلشت هالفكرة معك، وشو كان الموقف أو السبب اللي خلاك تقري أنك لا أنا مثلا اليوم قاطنة بالقامشلي وبدي اشتغل شيء مشان هالحيوانات الشاردة، فشو صار معك؟
1: هلا بخصوص الفكره، كيف صارت مثل ما بيقولوا صارت فكره حبيت اعملها على ارض الواقع. كنت جايه من لبنان، وبالصدفه شفت اولاد عم يضربوا كلب، وكلب قاعد على جنب، بتعرفي الكلب بيقعد يا تحت السياره يا بيقعد هيك بشي زاويه من هيك يعني على جنب. فلقيت هالشغله كتير غلط. ليش؟ لأنه هيدا الولد بكرة بس يكبر بصير عنده العنف عادة. واليوم إذا الولد ما ربيتيه على الرحمة بيطلع لك جيل عنده عنف، يعني ممكن يعنف أمه، ممكن يعنف بيه، أخواته، ما عنده مشكلة، فما في ما بتنزرع بقلبه الرحمة. فحبيت هيك قلت ليش لا يعني، وليش لا يعني، إنه محافظة الحسكة فيها سكان كتير منيح، ما فينا نقول الكل عاطلين، أكيد لا. فقلت أنا لازم نعمل شيء لهالحيوانات اللي ما عندها لسان تحكي واللي ما عندها بس عم تشتكي لربها. فقلت أنا إذا ما عملت هالفكرة مين رح يعملها يعني. لقيت العادة شافوا ولد عم يضرب كلب ما عيطوا عليه يعني، ما وبخوه. لقيت لا، ليش يعني، ليش العنف؟ هذا شيء بينعكس على جيل القادم، يعني نحن ما عم نحكي على جيلنا هلا، بدك تعملي جيل فيه رحمه لحتى بكره الدم عنده ما يشوفها طبيعيه.
0: طبعا بلشتي بفكرة وبحادث هيك عابر على الطريق، ومن فكرة إلى تخطيط، اليوم وين وصلتي أنت بالملجأ؟ شو حصلتي؟ قديش عدد الكلاب الموجودة عندكم حاليا؟ العدد بزيادة بنقص؟ تحكي لي شوي عن المشروع بشكل عام.
1: أوكي، هلأ أنا بالنسبة للملجأ أنا أخذت أرض من البلدية، بلدية القمشلي، أعطوني 5 أكياس 5 شوالات وأخذتها بنافكور. طبعاً الفكرة هي من شي 4 سنين حاولت أخدها وصار في مثل ما يقولوا عقبات قدامي، وضليتني مصرة، ضليتني مصرة ما مليت، عرفتي، لحتى أنا قدرت حصلت 5 شوالات منهم. طبعاً عملت عقد معهم للبلدية، وطبعاً كانوا إدارة البلدية مش هاي الحالية السابقة، بإدارة بيريفان وستيفان إيشوع، طبعاً هو بيكون جوزي، طبعاً هو رافض الفكرة كان، بس
0: لا.
1: أنا كنت مصرة. أي طبعاً طبعاً طبعاً، لأنه أنتوا هوني ما عندكم الفكرة أنه ليش ما نساعد، يعني لا، اتركيهم لهمهم، اتركيهم لربهم، ربنا بيرزقهم. لكن معناتها الإنسان كمان فيه يقعد وربنا بيرزقه، هذا منه حكي. فضليتني مصرة لحتى أخذت اللي عملت العقد منهم، أخذته ل10 سنين وقابل للتجديد. وإذا لا سمح الله صار ما صار أي تطور، طبعا أخذناه بمنطقة نافكور، وأنا كان همي إنه يكون بعيد عن السكن لحتى ما حدا يقول في تعوية أو في إزعاج. هونيك كله معامل باتون، كله معامل رخام، يعني هونيك أصلا ما بينسكن، لأنه أنت بتعرفي صحيا ما فيك تسكني بمنطقة فيها غبار، بيصير
0: أكيد.
1: الإنسان بعد 2 3 شهور بيصير معه ربو. فهاي المنطقة كتير مفيدة لنا وكتير مميزة وعلى عز الطلب مثل ما بيقولوا. وطبعا عطوني سيارة، وقلت لكم قلت لهم بدكم تدعموني، عطوني سيارة يعطيهم العافية،
0: ما قصروا
1: حتى
0: يعني
1: حطوا
0: قد ما
1: حتى
0: قدروا.
1: عطوا إيه، لا أكيد حبيت، أنا حبيت بما أنه قلت لهم طيب نحن هلأ عنا النية الحسنة. هلا اليوم انت بس تعملي مشروع بده يكون في عندك نيه حسنه، ما بدك تطلعي لتجاره، احنا ما عم نعمل شيء لتجاره ابدا ابدا، ماني بحاجه ابدا انا بس، ولكن قلت لهم طب ادعمونا يعني على الاقل على كل عقد بيع او شراء عقار او بنايه حطونا رسم للحيوان الاليف مثلنا مثل اوروبا. ليش اوروبا بشو احسن منا؟
0: مدام
1: يعني
0: سعاد، عم
1: ايه
0: تشوفي هيك؟
1: انا سوري
0: بعتذر
1: ما
0: منك،
1: تبهزيني، نعم
0: انت قلتي بالمنطقة هيك فكرة انه اهتمام بالحيوان وبشكل خاص الشاردة منا محببة، يعني كتير في ناس بتهتم. ايه انا من الاشخاص اللي عم ربي حتى ببيتي ومحبة كتير، وحتى اي اذى عم اشوف عم يتعرض له الحيوان بتدخل، كبار وصغار كانوا، يعني ما بمسك حالي بحكي انه لا تقربوا عليه. طيب انت حاليا الحيوانات اللي عم يوصل عندك للشلتر هدول كيف بيوصلوا لعندك؟ بيكونوا كلاب مصابة مريضة، جراوي صغيرة، كلاب تتعرض للعنف، الناس بيحاكوك تروحي عم تاخدي، ولا انتو عم تلموا؟ قديش العدد عندكن؟ في زيادة في نقص؟
1: هلا بخصوص الأرض خليكي معي بس حطك بالجو أكتر. بخصوص الأرض اللي عطونا إياها البلدية، طبعا هي مسورة من أيام النظام، مسورة كلها بالباتون، بس فيها فتحات لأنه كان يفوتوا فيها غنم ويرعون جوا. المهم بدها شغل شوي، يعني بدها شوي مبلغ، يعني حرزين لحتى الواحد يبلش يفوت حتى الكبير. هلأ أنا أعطاني حدا يعطي ألف عافية، أعطاني حدا أرض استعارة فيها شي 2000 متر تقريبا، قال لي مدام سعاد حطي كلابك جوا لبين ما تزبطوا مشروعكم الكبير. أوكي يعني هلأ الأرض اللي عطوني إياها البلدية هي بعدها بإيدي، وهلأ عم حطهم بالأرض اللي عطاني إياها استعارة لبين ما حتى نزبط الأرض الكبيرة. أوكي
0: نعم.
1: هلأ نحن عم نلم الجراوي الصغار، لأنه الكبير هلأ أنا ما فيني أجي حطه جوا، لأنه بتعرفي الكبير ما بتقدر تحطيه، بدك مساحة أكبر. أوكي وبدك تعملي تقسيم بين الإنس الأناثة والذكور والجراوي أو الكلب المريض، يعني بدك مساحة. هلأ مساحة اللي أخدتها أنا من البلدية كتير منيحة، يعني بتعطي اللازم، يعني الشغل بالنسبة للشغل ماشي الحال، لأنه كله هيدا بدك تفصلي. هلأ هيدي الأرض نحن عم نلم الجراوي، طبعاً منشوف جرو صغير ما له حدا عم نشيله، ويومياً عم نروح نطعميهم كمان بنافكور، بأول نافكور كمان كمان هونيك هي يلي يعني وقت تزبط الأرض الكبيرة سهل علينا ننقلهم، يعني بعدني بذات المنطقة.
0: حكيت إني عم تعمين تأمين الأكل والعلاج والأدوية، في أي مساعدة ولا من كيسكن الشخصي؟
1: هلا لا والله كله أنا مني، كله من جهدي الشخصي، ومثل ما بيقولوا من جيبتي ومن لحم الحي. بس بدي أحط إجري على أول سلم، وبدي زبط المشروع وبدي أعمله. يعني أنا مصرة جدا جدا جدا عليه، لأنه عن جد البلد بحاجته، وبكفيهم ظلم، بكفيهم ظلم. وبالشتاء بالبرد بالشوب، يعني عندهم معاناة ما طبيعية.
0: قديش العدد عندكن مدام سعاد؟
1: هلا سوري، خلنا بقى نطلع فيهم ونشوفهم. كمان الأرض منا لإلنا، مش للإنسان للبشر بس، هي للحيوان كمان ولكل حيوانات ربنا اللي خلقها. هلا
0: العدد،
1: بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد تقريبا صار عندي شي 50،
0: ما شاء الله.
1: 50 جرو. ايه عم بشوفهم وبلمهم وبنطلع بنطلعهم. والأكل كيف عم بجهزه؟ الأكل طبعا في كم مطبخ بسوق الدجاج هوني، بقى بروح بيعطوني، واوقات انا بشتري يعني من جيبتي. اكيد اكيد ثلاث ارباع الوقت بشتري من جيبتي. وبالنسبه للادويه، من كتر ما صار عندي خبره صرنا حكماء بيطريين بقى، والحمد لله بنشكر ربنا. واهم شيء انه انا بلشت، ومثل ما بيقولوا ما مليت، وان شاء الله بدي كفي باذن
0: بالتوفيق
1: الله.
0: يا رب. بمناسبة اليوم العالمي، هيك اليوم مخصص لهالحيوانات، أليفة كانت أو شاردة كانت، شو بتحبي توصلي رسالة للناس بشكل خاص أهل الجزيرة؟
1: هلا بالنسبة للحيوانات الأليفة أو الشاردة، هن كلهم أليفين، ما في كلب عنده سلوك عدائي إلا بيجي من الأذى البشر. يعني طبعا أنا كله درسته وكله عاملة عليه بحث، بس تشوفي كلب مثلا عم بيحاول يهجم عليك، هذا بيكون آكل كتير قتلة، بيكون آكل كتير ضربات من البشر، فعنده حالة الدفاع عن النفس. بس يشوف ولد، بالأخص ولد، بس يشوف ولد، لأنه هو الولد بذاته اللي كان يضربه بالحجارة. ويا ما شفت مشاهد، يا ما شفت مشاهد، نايم تحت سيارة كلب، ونايمة تحت السيارة، طالعين من المدرسة بعيوني شفتهم. كما يعني انت نايم تحت السيارة، شو بدك فيه؟ مرق ضروري تضربه؟ يعني ضروري تضربه تمسك حجرة؟ هيك علموك أهلك؟ هيدا مع الكبر بيضرب أهله، هيدا مع الكبر بكب أهله، عرفتي؟ فهيدي الشغلة، هاي الشغلة فيها كمان في تربية بالبيت، في تربية الأم والأب، إنه يا ابني هيدول ربنا خلقهم ليعيشوا معنا. بعدين لقلك لك شغلة، عدا عنه أنا عم دافع عن الحيوان أو شيء، اليوم اليوم بسورة الكهف بالقرآن موجودة وكلبهم رابعهم.
0: صحيح.
1: يعني ربنا لو وكلبهم رابعهم. اليوم انت بدك، يعني بدك مثل ما بيقولوا ما تمشي على خطى ربنا، اللي بدك اياه من القرآن بتشيله، واللي ما بدك اياه ما بيعجبك، هيدا منه حكي. سورة الكهف موجودة، وربنا لو هو نجس الكلب ربنا ما نيمه مع سورة مع أهل الكهف، كان يمكن نيم فيل، يمكن كان نيم حصان حمار. ونحن الشلتر تبعنا ما بيقتصد بس، ما بيقتصر على البس على الكلاب الشاردة أو الجراوي، لا، أنا ممكن أشوف حمار معنف بروح بشيله من من من إيد اللي عم بعنفه. حصان ياما أحسن عم نشوفهم بالزور عم بيمشي ومحمل عليه، هيدا هي هي هي عدم مسؤولية، عدم إنسانية. هيدا كمان هو بالوقت مع المستقبل بدنا نشيله من ايده. يعني اليوم انت جايب حيوان، هيدا منه سياره، هيدا روح ودم وعظم وربنا خلقه. هلا سياره عادي حمل قد ما فيه، بس هيدا روح يعني بيتوزع. يعني كمان احنا عنا الاحصنه بكره، عنا الحمير بكره، واي شيء اي شيء بنشوفه اليف ليش لا؟
0: يعني المشروع لسه على قدام، يعطيك العافية. طبعا اليوم العالمي للحيوان هو فرصة للتوعية بهالأمور، وشكرا لك مدام سعاد ملك على هالحديث وعلى مشاركتك تجربتك، وكل التوفيق لك ولكل شخص عم يحاول يترك أثر إيجابي أو حتى يبدأ بخطوة صغيرة بهالموضوع. يعطيك العافية وسلمت أيديكم.
1: تسلمي، وإن شاء الله أنتم بتدعمونا ونحن ناقصين دعم، نحن بدنا دعم. بينقصنا دعم مادي وبينقصنا دعم معنوي، وبكرة بس نعمل المشروع الكبير بده يجينا متطوعين، وطبعا ما رح يضل عنا سيارة واحدة، رح يصير عنا سيارتين وثلاثة
0: إن شاء الله.
1: فنحن وهيدا شيء بيخلق مثل ما بيقولوا مع الوقت بيخلق فرص عمل. في كتير ناس عمرها 60 سنة وقاعدة بالبيت، ليش ما بيجي بيشتغل عنا؟ ليش ما بيجي بيطعم الكلب؟ ليش ما بيجي مثلا بيهتم فيه؟ هيدا كمان بيخلق فرص عمل للإنسان الموجود بالمحافظة الحسكة إن كان من شباب أو كبار بالعمر. ليش لا يعني؟ ليش لا؟ فمشروع كامل متكامل هو كتير منيح لذو وجهين، للإنسان وللحيوان. اليوم أنا بس شيل كلب من الشارع إن كان كبير شلته، هيدا إجا إجا إجا وجهه خير على الإنسان إنه مشي ما شاف كلب.
0: يعطيك العافية، يعطيك العافية عن جد، الفكرة حلوة والنتائج رح تكون بالمستقبل، رح مو فقط تخدم المجتمع، تخدم كل الفئات الموجودة. مدام سعاد وقتي ضيق كمان، لكن أنا بتشكرك عن جد، مبادرة حلوة، تسلم أيديك، وأكيد بالمستقبل نحن هنضل على تواصل دائما، أي جديد رح تكون من مهامنا أن نحن نغطيها. يعطيك العافية.
1: أوكي، بتمنى تدعمونا وتضلكم تحكوا بملجأنا. إذا أي إنسان دعم إن شاء الله، إن شاء الله 10,000 صورة بتجي لنا هي بتطعمي روح.
0: أكيد. يعطيك العافية.

0: قدر ما بجهرينا كشو هوا وبهتر أمكتن بايزي وبايجي خورا قهاندي وزفستان لبردريانة إيدي تبخواست نخوازي قرق تخبنو خمينة خزاناتا قرق جلين تنق دركبنو يه زفستان يه قالت تكفشونا وانفا إجا تايبت كش دوان دا ماند دس بقرق كرن چاكيت إيصال چموديلي كنزا إيصال دي چواب جلي قرم چصيحات نهي بازار إيرو خملي راستي بداعا زفستان داكت ينافا سوكان ونرخي ويجوداد به ديما بريخ وبدن باجاري قامشلو ليكل وان دكان النافدار لويداريكو بداعا بايزو زستاني داخستية أمي بزان بن خامات إيصالي بازاري چنة نرخ چاوان جبوي جلي زاروكان و جلي جنان و طيبت قهرين ويج موسمكي حيا موسمكي پشتي وينا بري وبزماني عربي به رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومن الصيف للشتاء. طبعا الخزانة صار بدها تغيير وأكيد كل موسم بيجي معه صيحات وخامات جديدة خريف وشتاء 2026 و2027. شو عم يخبيلنا؟ معي حاليا صاحب محلات تريند مول من القامشلي السيد محمود حسين. أهلا وسهلا فيك معي أستاذ حسين.
1: يا أهلا وسهلا مامسا.
0: خليني بلش بالمقدمة المشهورة اللي عندكم دائما بتقولوا حيدر شو عنا اليوم، فأنا كمان بدي أسألك أستاذ محمود شو اليوم موجود لموسم الخريف 2026 و2027؟
1: والله حاليا عم جهز أفضل الموديلات وآخر صيحات الترند، يعني عم جهز لباس الموسم الشتوي شواكيت جوخ، في عنا مثلا عنا القلابيات المخمل تقوم التريكو، طبعا في تقوم تريندات رح نعرضهم الفترة الجاية وتقوم الأطفال، في عنا في شيء خفيف في شيء وسط، في عنا هلا حاليا باعتبار عم يتغير الجو شوي شوي جهزنا تقوم الأطفال اللي هي الباراشوت، في باراشوت مبطن في باراشوت مو مبطن.
0: يعني حاليا الأطفال التقومي أكتر شيء باراشوت المتوفر بالسوق
1: حاليا، اكثر شيء هو الباراشوت متوفر.
0: خلينا نحكي شوي عن الصبايا حاليا، صيحات الموضه واسمكم كمان تريند مول، يعني دائما التريند هو الموجود عندكم حاليا. اذا بدي احكي عن الخامات، خامات الشتويه الماضيه وخامات الشتويه الحاليه، شو في فرق بيناتهم؟ شو حاليا هو بالصداره؟
1: والله أكتر شيء هلا حاليا اللي هو بالصدارة الطقومة التريند اللي هي جاية، هاي الطقم المثلث طبعا انتشر في منه مجموعة كبيرة كتير على الموسم الصيفي، وحاليا عم نجهز منه على موسم الشتوي.
0: شو راح تكون
1: على مخمل؟
0: على مخمل
1: راح تكون مخمل مخمل أو فرو الاثنين.
0: مخمل أو فروم، احتمال يجي شاموا كمان بعتقد رح يكون مناسب للموديل، أخذ كتير صدى الموديل مع أنه أنا شخصيا ما حبيته للأمانة، يعني لأنه صارت متوفرة وبإيد الكل. إذا بدي أحكي عن الأسعار،
1: نحن حتى وفرنا فيه منه أطفال وعدد الأطفال كان مبيعه كتير منيح.
0: هو هيك الشيء الرائج دائما رح يكون عليه طلب زيادة. كيف الأسعار أستاذ محمود؟ السنة الماضية كانت شيء واليوم شيء تاني. طبعا إذا بدي أحكي أنا عن الجمرك بدي أحكي عن المازوت والمواصلات وأكيد الجمرك، فكيف صارت وفي زيادة ولا منها هالزيادة الكبيرة؟
1: لا والله في فرق شاسع جدا يعني بين السنة الماضية وهالسنة.
0: كل الأنواع كل الألبسة؟
1: طبعا البضاعة مثلا اللي نقول عنها أجنبية جت عليها ارتفاع جمرك تقريبا يعني نقدر نقول 10 أضعاف يعني. أما البضاعة الداخلية اللي هي الوطنية كمان اللي أثر عليها ارتفاع أسعار المحروقات.
0: يعني بالنتيجة يعني في زيادة،
1: في فرق، وفي يعني فرق شاسع كمان بين السنة الماضية وهالسنة.
0: طيب مع هالغلاء كيف الإقبال كيف الحركة؟ يعني الناس بدأت تشتري بنفس الكميات ولا صارت تدور على خيارات اقتصادية أكتر؟ يعني
1: أكيد يعني الموسم هذا السنة رح في وضعت ممتل الموسم هذه السنة بسبب شو تاني شيء اللي كانت مثلا هذه السنة كانت تشتري مثلا لكل ولد تأخذ له قطعتين ثلاثة، هالسنة ما أتوقع أنه رح تأخذ باثنين ثلاثة. أول شيء فرق بالأسعار، يعني نحن عم نحاول قدر الإمكان نحط مربح بسيط مشان كل الناس تستفيد.
0: طبعا بالنسبة
1: أثر علينا
0: أثر عليكم أصحاب المحلات وعلى حركة الشراء كمان على مستوى الزباين يعني.
1: طبعا طبعا، لأن نحن مثلا أصحاب المحلات في عنا مثلا ارتفاع أجور الأمبيرات اللي هي عن ارتفاع أجور المازوت، يعني في عنا الأجور العاملة يعني، وفي ضعف كتير في المبيعات بالأسواق، فرق بين السنة هذه وهي السنة.
0: معنى هذا الموضوع رح يكون خراب بيوت بالنسبة للعرايس اللي عم يحضروا يعني تيطالعوا، أو يكون عرس على الشتاء أو حتى على الخريف أو حتى على الربيع، يعني بحكم عم يحضروا من هلق.
1: مزبوط.
0: وأنا يعني واحدة من مع الأسف.
1: في يعني في فرق، يعني حتى ارتفاع أسعار الصرف الدولار كمان تأثر على الناس، تأثر علينا نحن أصحاب المحلات وتأثر على الزبون كمان.
0: يعني الجانبين عم يتضرروا.
1: يعني نحن كمحلات تريند مول عم نختصر هذا الموضوع بمربح قليل جدا، بس في سبيل انه مثلا نضل مستمرين بالعمل.
0: طيب استاذ محمود، معلش بعيدا عن السعر شوي، الالوان هالموسم شو الالوان الرائجه اللي في اقبال عليها واللي عم تاخذ صدى اكثر من غيرها؟
1: والله في الوان اكثر شيء الطقوم اللي تجي مثلا الوان مثلا في بالطقم يجي عده الوان هالسنه، هو هذا الاقبال عليه اكثر من الطقم اللي يجي ساده. مثلا هلا في عندنا طقم نحن جهزناه السنه، مثلا طقم الباراشوت ضفنا عليه وشنطه، يعني ضفنا عليه وحركات مشان فيه يكون ظاهريا بالعين يكون حلو يعني. يعني ابتعدنا عن الطقم الساده. مثلا تكون لون، مثلا حبينا مثلا نعمل الكنزه شكل والبانترون شكل مشان يصير فيه تنوع يعني.
0: طيب عندكم كمان جلابيات، عندكم كمان دشداشات، يعني بشكل عام احكي لي شوي عنن يعني للمحجبات.
1: في عنا لباس محجبات مطلوب، شايف جلابيات مخمل طبعا متوفر بكل انواع.
0: سيد محمود انا ما فهمت، يعني حكيت انه كان في عدكن للمحجبات، لو تعيد لانه الصوت راح انا ما سمعته.
1: أقول في عندنا طقوم شرعية للمحجبات نحن، وطبعا الزباين أكثر شيء عم تعاني من
0: النت، ما عم يسعفني اليوم ما بعرف،
1: تعاني نقص بالسوق نحن وفرنا على الزباين.
0: شو وفرتوا، قياسات ولا موديلات؟
1: قياسات، موديلات وقياسات. هلا في بعض الزباين نقدر نقول مثلا عجبها الموديل فالقياس ما يكون موجود، فنحن يعني عملنا طريقة انه مثلا جبنا قياسات كبيرة أو فصلنا قياسات كبيرة يعني.
0: بتلاحظوا أحياناً طلبات غريبة من زباين، مثلاً بيطلبوا شيء غريب عجيب مو متوفر بالسوق، مر عليكم هيك شغلات؟
1: نحن أغلب الموديلات الترندات عم نجيبها، فهيك ما مرينا بهذا الظرف. يعني إيش في موديل مثلاً دارج بالأسواق وينتج تلاقيه فوراً محلات ترند مول.
0: يعني كل الأزواق متوفرة حالياً طبعاً بين الموديل الجديد والخامات والأسعار، واضح أنه اختيار
1: جميع طلبات زباين.
0: يعطيك العافية.
1: جميع طلبات زباين
0: طبعاً يعني.
1: حتى فتحنا فرع جديد هاي شغلات مساكل وكان
0: طبعا واضح انه اختيار البسه الشتويه منا فقط قصه انه شكله موديل، لا طبعا حتى السعر والجوده والحاجه بتفرض حال اليوم. شكرا لك صاحب محلات تريند مول السيد محمود حسين، كنت معي هالمعلومات، وان شاء الله هيك تكون شتويه دافيه واسعارها الطف شوي على الجيب. يعطيك العافيه.
1: ان شاء الله نحن نتمنى انه في رخص بالاسعار مشان كل الناس تقدر تشتري.
0: يعطيك العافيه.

قدر ما بفيرنجي ما بيجين داوية خلك أخويا إيروج برنامج راديو زين جلك سباس بوك وحيان هاول ما داركر هيفي دارمكو خلك بدلي وبا حسكرية لاور وحيوانا بروجك جلك جرين قدنجي خبرز بكن بلند بكن بلا أمجي راستي جي هاش در دورا خوها بنتاني هاش خوها بن جلك سباس بوا جلك سباس بوا فكرامن هيفا عبد القادر إيروب مرة بول سر كنترولي فان سترانين خوش دبيجة توز قرتي أنا توز قرتي جي كولتور وفلكلوريا جلك خوش بود دستة جي صاغبة أزدورين علي بوربوم حياة سبل بندخلك كانوش برنامج راديو سيمبا صاغ سلامت بن بخاطري وح.

بسمه.

الفراق علمني الفراق اسهر وحن واشتاق انا علمني الفراق اسهر وحن واشتاق ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق علمني الفراق انا علمني الفراق ولو نمشي طول الدهر

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

وعشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا اصطوان ماكن اش قولوا جبان كدرة.

دجاز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرا درمانة وتنالا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرا درمانة وتنالا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مبو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدر ديتا

دم ودورة عن اصحابان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيجا كل بن بارك ندي خشي دم ودورة عن اصحابان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيجا كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة